هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: 我听说今年之类的，我就那个就不一样了，现在呢才是那年样的，
1: 我。

0: ذلك ظهر من جهاده عن وجهي
1: وغضب

Thank you.

الفضل وكرمك.

يكتب على المزاج.

Gracias.

أبصر به

ahead of all.

هو غيب السماء.

Allah'a emanet.

الله الله الله الله الله.

Sobre la papa y yo.

Thank you.

والله.

Thank you.

0: ذكر لك عن الله كيف
1: الله
2: يكون المسلمين يا رب.

0: اللهم صل على سيدنا.
1: يحلون فيها

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.
2: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح معناه شدة الحرص على المال وتحصيله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: امرأة جاءتها الدورة الشهرية، ثم في رمضان فأفطرت أيامها، فلم تقضي رمضان حتى أدركها رمضان الثاني، وهي أدركها على وضعة، فماذا تفعل؟
3: هذه المدة ليش ما صامت القضاء؟
2: يقول كانت مريضة يا شيخ.
3: طيب، إذا كانت مريضة فإذا قضت شهر رمضان، يعني إذا انتهى النفاس، تقضي رمضان الذي أفطرت هذا العام ثم رمضان الذي فات، أو تقضي رمضان الذي فات ثم تقضي رمضان هذه السنة.
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة تقول: نحن لدينا بيت يبعد عن الرياض 280 كيلو، ونحن نذهب إليه عادة في الخميس والجمعة وفي بعض الأحيان في كل شهر، هل تقصر الصلاة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟
3: نعم، ما دام يبقون يومين ثلاثة فإنهم مسافرون يقصرون الصلاة، وكذلك إذا كان الجمع أسهل عليهم يجمعون أيضا. أي نعم.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط.
4: عليكم.
3: عليكم السلام.
4: شيخ محمد.
3: نعم.
4: بارك الله فيك. سؤال: أن رجلين كل واحد تزوج بابنة الثاني، ثم يعني واحدة يعني تطلقت بعد فترة من الزمن لأنها لم تنجب ولم ترد زوجها، والآخرة أنجبت لزوجها ومحبة له، فدفع الآخر يعني مقابل طلاق ابنته مبلغا كبيرا، فماذا على الأخرى؟
3: الأخرى ليس عليها شيء.
4: ها؟
3: الأخرى
4: إيه؟
3: ليس عليها شيء،
4: يعني ما يلزم تجديد العقد بارك الله فيك؟
3: أبدا. هل زوج أحدهم الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؟
2: يقول: هل أحدهم زوج الآخر بشرط أن يزوجه الثاني بنته؟
4: نعم نعم، هذا الشرط.
2: يقول: نعم هذا الشرط يا شيخ.
3: إذا لابد أن يذهبوا إلى المحكمة
4: لتجديد العقد
3: للحكم بما يراه القاضي.
4: جزاكم الله خيرا، وحسبكم الله أنتم والقائمون على هذا البرنامج.
3: آمين
2: آمين، جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر عن حكم استعمال الصبغة للنساء بالنسبة للشعر في سؤالها الأول.
3: الصبغة إذا كانت بالسواد من أجل إزالة الشيب فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وأن يجنب السواد. وإذا كانت بصبغة أخرى غير السواد نظرنا، فإن كانت هذه الصبغة من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز الصبغة بها، لأن هذا يكون من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان بألوان أخرى فلا بأس. نعم
2: جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ، وكثير من الأخوات استفسرن عن حكم لبس العباءة الفرنسية التي تكون لغير الزينة، لعل لكم توجيه في ذلك الشيخ محمد حفظكم الله.
3: أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت هذه العباءة يعني العباءة الفرنسية إذا كانت تلبس على الأكتاف ولها أكمام فإني لا أرى أن تلبسها النساء، لأن ذلك يؤدي إلى أن تتحول المسألة إلى ما هو أشد من تبيين مقاطع الجسم. ومعلوم أن المرأة كلما كانت أستر فهو أفضل، والعبات على الكتف تبين مقاطع الجسم، تتبين الأكتاف وتتبين الرقبة طولها من قصرها، وربما أيضا تتوسع النساء في هذا كما هي عادة كثير منهن أنها تتدرج من الأدنى إلى الأعلى فيما ينبغي أن تتجنبه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن على الخط.
5: السلام عليكم.
2: ارفع صوتك لو سمحت.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام
5: يا شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة، هل ورد أن المتثائب المتثائب
3: نعم
5: هل يضع ظاهر يده اليسرى على فمه، أم هذه بداية؟
3: كيف؟
5: أقول هل ورد أنه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه عند التثاؤب؟
3: على الصدر؟
2: على فمه
3: عند التثاؤب يضع يده على أولا إذا أصابه التثاؤب.
5: نعم.
3: فالأفضل
5: الصوت يا شيخ شوي
3: أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: الأفضل أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: ويكظم التثاؤب.
5: طيب.
3: فإن عجز فليضع يده على فمه.
2: نعم
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: يضع ظاهر يده اليسرى ولا يده؟
3: لا يضع باطن اليسرى أو باطن اليمنى، الأمر واسع.
5: ايه. طيب ما حكم التغني بالذكر يا شيخ؟
3: التغني بالذكر
5: ايه؟
3: يعني أن يجعله كالغناء؟
5: لا مثل التغني بالقرآن يعني.
3: اي الظاهر أنه لا بأس به،
5: ليس بدعة ولا شيء. ولا
3: ليس بدعة، لكن لا أحب أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.
5: نعم.
3: فالأحسن أن لا يفعل، أن يجعل الذكر عادي.
5: نعم. جزاكم الله خير.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. نعم.
6: السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: محمد بن صالح. نعم.
3: نعم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: والله لدي سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: بالنسبة لسداد الدين على المتوفي أو عن شخص اقترض مبلغ ولم يسدده ناسيا إياه، فهل يجوز وضع المبلغ في أحد المساجد أو أحد المشروعات الخيرية بنية السداد ما عليه من دين؟
3: لكن الدين على الميت.
6: نعم.
3: يعطى ورثته.
6: نعم.
3: يعني مثل لو مات ميت وله عليك دين.
6: نعم.
3: فأعطي الدين اللي عليك، أعطي ورثته.
6: طب لو ما عرفهمش يا شيخ؟
3: ما تعرف ورثة؟
6: نعم.
3: إذا لم تعرفهم فضعوا في مسجد أو تصدق به على فقير.
6: أيوة جزاك الله خير. طب أيوة. في سؤال تاني لو تكرمت.
3: طيب.
6: قاطعني شخص بدون سبب غير أني لم أوافقه على أفعاله.
3: إيش؟
6: قاطعني شخص أيوة. يعني قاطعني
3: أيوة.
6: بدون سبب
3: أيوة.
6: غير أنه دائم السب واللعن وأنا لم أؤيده في ذلك، بدأته بالسلام مرتين ولم يرد علي.
3: نعم.
6: حاولت معه بالمعروف وبإزداء النصيحة له فاستقبل كلامي باستهزاء.
3: ايه؟
6: فهل علي اسمي في مقاطعتي؟
3: لا. معلش. من ليس من أقاربك؟
6: لا مش من أقاربي. لا.
3: ها؟
6: مش من أقاربي.
3: من أقاربك؟
6: لا.
3: إذا إن عاقبتم فعاقبوا بالنسبة ما عاقبتم به.
6: نعم. طب جزاك الله خير. والله في سؤال من
3: أخي. أسلم عليه.
2: تعيد الإجابة يا شيخ.
3: أقول لا بأس إذا كان ليس من أقاربك.
6: نعم.
3: أقول للسائل لا بأس أن تقاطعه إذا لم يكن من أقاربك، ولكن إذا لقيته فسلم عليه.
6: لم يرد علي السلام. ما ثلاث مرات لم يرد علي
3: السلام. فلك الإثم وعليه فلك الأجر وعليه الإثم.
6: أيوه. جزاك الله خير.
2: نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. شكرا يا أخي السائل.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: السلام ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: شيخ محمد، عندي سؤال عن المطر.
2: نعم.
7: شيخ محمد.
3: نعم.
7: ايش الضابط يا شيخ في جمع الصلاة في المطر؟
3: الضابط المشقة. اذا كان يلحق الناس مشقة من المطر.
7: نعم.
3: لكون السماء تمطر.
7: نعم.
3: او لكون الارض زلق دحض او لكثرة المياه
7: نعم.
3: فإنه يجوز الجمع في هذا الحال. أما إذا لم يكن مشقة
7: جمعنا لكن كان المطر خفيف جدا.
3: نعم.
7: أمس في المسجد صلينا.
3: ها؟
7: صلينا في المسجد أمس جمعنا وكان المطر خفيف جدا.
8: يقول
7: هل نعيد الصلاة؟
3: لا تعيدوها ولا تعودوا.
7: طيب هل أبلغ الإمام بالكلام هذا؟
3: أقول لا تعيدوا الصلاة.
7: إيه نعم.
3: لكن لا تعودون لهذا.
7: نعم.
3: يعني لا تجمعوا إلا إذا كان هناك مشقة.
7: جزاك الله خير شيخ.
3: ها؟
8: جزاكم الله خيرا.
3: نعم.
7: سلام
8: عليكم. معنا مكالمة أخرى.
9: السلام عليكم يا شيخ.
3: السلام ورحمة الله.
9: بالنسبة أنا شاركت صديق لي في محل لتجارة الملابس الجاهزة.
3: ها؟
9: لي تجارة.
3: إيه.
9: وفي صديق يديرها لي. يا شيخ.
3: نعم.
9: لي تجارة صديق يديرها لي تجارة ملابس جاهزة.
3: إيه.
9: ولكنه يبيع بالقسط.
3: يبيع إيش؟
9: يبيع للناس بالقسط يعني.
8: بالتقسيط يعني.
3: لا بأس.
9: نعم.
3: لا بأس.
8: طيب.
9: ما في شيء.
3: يبيع مثلاً هذا
9: نعم.
3: الثوب. بعشرة لمدة سنة
9: نعم.
3: وهو يساوي ثمانية
9: نعم
3: لا بأس بهذا
9: لا بأس بزي أن يزيد السعر عشان الأجل
3: لا بأس أن يزيد في السعر من أجل الأجل
9: نعم جزاكم الله خير يا شيخ
8: حياكم
10: السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله
10: شيخ محمد بن صالح
3: نعم
10: حياك الله يا شيخ
3: وإياك
10: الله يجزاك خير إن شاء الله
3: وأنت كذلك
10: وجعلك ميزان حسناتك
3: الله يسلمك
10: يا شيخ محمد
3: نعم
10: أنا عملي عملية فيني عندي ورم في القولون في الورم هذا في أسفل المستقيم وأنا الآن إذا يعني توضيت للصلاة أتوضى للصلاة وما في يعني أثناء الصلاة ما عندي تحكم في إني أمسك نفسي من ناحية الله يعزك استخراج الغازات
3: أي نعم
10: يعني غصبا عني يطلع مني الهواء هذا
3: اي نعم ودائما هذا معك
10: نعم
3: هذا دائما معك
10: هذا دائما معي يحصل
3: خلاص
10: يعني اثناء الصلاة يطلع معي هذا الغاز ما اقدر اتحكم فيه هل هو يبطل الوضوء او يعني اقطع الصلاة وارجع اتوضا واصلي ثاني مرة ولا
3: ما دام هذا مستمر معك ولا يمكن ان تتحكم فيه فلا تعد الصلاة
10: نعم
3: سمعت
10: أيوة
3: لكن لا تتوضى للصلاة إلا إذا دخل وقتها
10: نعم نعم وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد
3: نعم
10: وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد
3: أي
10: وصار لي أثناء المشي يعني وأنا قبل ما أدخل المسجد يعني صار لي طلع غاز هواء مثلا
3: لا بأس لا بأس صل ولا عليك
10: ممكن أصلي في البيت يعني إن شاء الله ولا
3: نعم
8: هل له
10: في البيت يعني يكون أفضل
3: ها؟
8: هل له الصلاة في البيت يقول يا شيخ؟
3: اي نعم لك ان تصلي في البيت ما دام يشق عليك الصلاة مع الجماعة
10: نعم نعم
3: صلي في البيت
10: نعم بعد الامام يطيل واذا وقفت
8: نعم
10: يعني
8: نعم
10: يتعبني شوية
3: اذا صلي في بيتك والحمد لله معذور
8: جزاك
10: الله يجزاك خير وجعل ميزان حسناتك
8: امين امين
10: الله.
8: جزاك
3: الله يشفيك ويعافيك
8: امين الله جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظك
10: الله يجزاك خير من دعائكم الله يجزاك خير
3: الله يشفيك ويعافيك
8: نعم
10: الله يجزاك خير
8: معنا مكالمة
10: السلام عليكم
8: عليكم السلام
3: ورحمة الله
8: نعم
11: السلام عليكم
8: ارفع صوتك
11: السلام عليكم
3: عليكم السلام
11: يا شيخ اذا في وحده ما عرفت عن ما عرفت عن حكم انها اذا جاء المغرب اذا طهرت قبل المغرب انها يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر الا بعد ان بلغت الخمسين فما الحكم
3: ما عليها شيء
8: طيب
11: الحكم لا شيء عليها
3: والمرأة اذا طهرت قبل المغرب
11: نعم
3: اذا طهرت المرأة قبل المغرب
11: اي نعم
3: تصلي العصر فقط
11: تصلي العصر فقط
3: اي نعم
11: وما يجب عليها تصلي الظهر
3: لا ما يجب عليها لان ما في دليل
11: طيب واذا طهرت قبل الفجر
3: اذا فلا عليها شيء
11: اذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط
3: لا ما تصلي العشاء
8: تصلي
3: لان العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل
11: فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء
3: لا لا لان العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل
11: نعم طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني
3: اي مرجوح نعم
11: طيب وهذه المرأة اللي بلغت
3: الخمسين سنة
11: نعم
3: هذه المرأة اللي ذكرت ان لها خمسين سنة
11: اي نعم
3: ما عليها شيء لانها جاهلة
8: طيب جزاكم الله خيرا
11: طيب جزاك الله خير يا شيخ
3: وياك
8: معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. معك الشيخ الآن واطرح سؤالك. الله يحفظك يا أخي السائل.
12: حياك الله.
8: الله يحييك جزاك خير. تفضل.
3: نعم.
12: من المعروف أن الأحكام الشرعية بعضها فيه خلاف. نعم.
3: إيش؟
12: من المعروف أن بعض الأحكام الشرعية فيها في خلاف.
3: بعض الأحكام الفقهية؟
12: ما هو الأحكام؟
3: فيها خلاف؟
12: بعضها فيه خلاف أقول.
3: أي نعم.
12: فمثلا الجمع بين الظهر والعصر فيه خلاف.
3: أي نعم.
12: هل الخروج بالخلاف نجمع أفضل ولا ترك الجمع أفضل؟
3: إذا وجد بارك الله فيك سبب الجمع
12: المطر
3: وهو المشقة.
12: المطر
3: المطر إذا كان في مشقة فالجمع أفضل.
12: نعم.
3: إذا وجد أسباب الجمع فالجمع أفضل
12: بالعصر.
3: إيه لأن هذا هو السنة.
12: نعم.
3: هذه هي السنة
12: بين الظهر والعصر قصدي.
3: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
12: المعروف ذلك.
3: أي.
12: الجمع أفضل. الجمع أفضل من ترك الجمع.
3: الجمع أفضل من ترك الجمع إذا وجدت المشقة.
12: الخلاف فعل الحكم.
3: ها؟
12: فعل الخلاف. الخروج الخلاف فعل الحكم.
3: شيء بارك.

0: كانت يعني حلف متعدد يعني حلفت عن كذا وعن كذا، هل تلزم كفارة واحدة ولا كفر عن كل كفار؟
1: هل المحلوف عليه واحد ولا متعدد؟
0: لا متعددة.
1: اي نعم لكل واحد كفارة.
0: يعني ما تصير كفارة واحدة يعني عنها؟
1: لا
0: ما تكفي.
1: ما تكفي الا لو صار فعل واحد.
0: اذا صار في شيء واحد يعني
1: مثل قال والله لا اكلم فلانا،
0: ايه
1: ثم قال والله لا اكلم فلانا، يعني نفس الاول.
0: طيب
1: هذا كفارة واحدة.
0: اي نعم.
1: اما اذا قال والله لا اكلم فلانا ولا اخرج من البيت ولا ازور فلانا، فهذه ثلاث كفارات.
0: يعني كل شيء كفارة يعني؟
1: كل واحد فيه كفارة.
0: الله يجزاك خير ويغفر لك.
2: امين امين.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معنا مكالمة على الخط الان. هذه سائلة معنا على الخط، تقول يا شيخ محمد، شيخ محمد،
1: نعم،
2: رجل أفطر في عامين ماضيين من رمضان وهو مريض، هل يطعم عنه فضيلة الشيخ؟
1: قلنا ما دام الرجل لا يرجى بوءه فإنه يطعم عنه.
2: نعم.
1: فأما إذا كان يرجى بوءه فلينتظر حتى يعافئه الله ويصوم. توكي الرجل؟
2: لا موجود، بس انه مريض مرضا نفسيا يا فضيلة الشيخ تقول السائلة.
1: اذا يطعم عنه؟
2: يطعم عنه
1: عن كل يوم مسكين.
2: طيب حفظكم الله يا فضيلة الشيخ محمد. وانتم كذلك
3: ايها الاخوة والاخوات، الى هنا ونصل بحضراتكم الى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الاستاذ في كلية الشريعة وعصول الدين في القصيم، وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
5: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. تقدم في حلقتين سابقتين الكلام على وصف أعمال الكفار بالبطلان في القرآن الكريم بأمثلة بليغة، وذلك في سورة آل عمران وسورة إبراهيم. وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن وصف أعمال الكفار الواردة في سورة النور، حيث ذكر الله تعالى بطلان أعمالهم في آيتين في سورة النور. وسوف أتناول الحديث في هذه الحلقة عن المثل الأول في بيان خسارة الكفار لأعمالهم في قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. جاءت هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة نوره الذي أشرقت به السماوات والأرض، وضرب الله تعالى المثل لنوره، وبين سبحانه أنه يهدي لنوره من يشاء. قال جل ذكره: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم خص الله بالذكر فريقين اثنين من الناس. الفريق الأول هم المؤمنون المهتدون المقيمون للصلاة، هم المؤمنون الذين ملأ النور الإلهي قلوبهم فقبلوا هداية الله لهم واستجابوا لربهم، وهم الذين قال الله فيهم في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى قوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والفريق الثاني هم الكافرون الذين أعرضوا عن دين الله فرفضوا هداية الله لهم فحبطت أعمالهم وصارت هباء منثورا وخسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى منددا بهم وضاربا المثل لخسرانهم المبين وخيبتهم المرة، قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية. فهذا مثل ضربه الله تعالى في بيان بطلان أعمال الكفار. قال القرطبي: والسراب ما يرى نصف النهار في اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلتصق بالأرض، وسمي السراب سرابا لأنه يسرب أي يجري كالماء، ويقال سرب الفحل أي مضى وسار في الأرض، انتهى كلامه. وقال ابن قتيبة: السراب ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار. وقوله تعالى بقيعة، قال القرطبي: القيعان جمع القاع مثل جيرة وجار، قاله الهروي. وقال أبو عبيدة: قيعة وقاع واحد، حكاه النحاس. والقاع من بسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت، وفيه يكون السراب. وأصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء، وجمعه قيعان، انتهى كلامه. وقوله تعالى يحسبه الظمآن ماء أي العطشان، وهو الشديد العطش، يحسب هذا السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي إذا جاء إلى موضع السراب رأى أرضا لا ماء فيها وهذا خبر من الله تعالى أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند الله كظن الذي يظن السراب ماء وعمله قد حبط. قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى للكفار يعولون على ثواب أعمالهم، فإذا قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم محبطة بالكفر، أي لم يجدوا شيئا، كما لم يجد صاحب السراب إلا أرضا لا ماء فيها، فهو يهلك أو يموت. وقوله تعالى: ووجد الله عنده، قال ابن الجوزي في زاد المسير: أي قدم على الله فوفاه حسابه، أي جازاه بعمله. وهذا في الظاهر خبر عن الظمآن، والمراد به الخبر عن الكافر. انتهى كلامه. وقيل: وجد وعد الله بالجزاء على عمله، وخص الظمآن بالذكر مع أن السراب يتراءى لكل أحد كذلك. والجواب أن يقال: إنما قيده بالظمآن ولم يطلقه لقوله تعالى ووجد الله عنده، لأن هذا من تتمة أحوال المشبه به، وهو أبلغ، لأن المقصود بذلك خيبة الكافر في عمله. أيها المستمعون الكرام، هذا التمثيل في بيان بطلان عمل الكافر تشبيه بليغ لبيان خيبة أمل الكافر في عبادته لغير الله ظنا منه أنها تنفعه، فلما جاء الحساب على أعماله لم يجد لعمله الذي كان يرجو نفعه ونجاته، بل وجد أن الذي يحاسبه هو الله رب العالمين، فحاسبه الله تعالى بالعقاب الذي يستحقه، لأنهم كانوا في غمرة ساهون عن الحق، فهم يجهلون الحق ويتعمدون جهله ويعادون أهله وينصرون الباطل ويوالون أهله. أما أهل الهدى ودين الحق فهم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوه بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. وختم الله تعالى هذا المثل البليغ بقوله: والله سريع الحساب، للدلالة على قدرة الله تعالى على حساب عمل هذا الكافر وجزائه وسرعة القضاء فيه. فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في العمل لوجه الله تعالى، وأسأله سبحانه أن ينصر جنودنا على حدود بلادنا، وأن يحفظهم في كل بقعة من بلادنا، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله، بارك فيكم
2: شيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم وفي عملكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، يكثر السؤال عن تفسير الأحلام، فما هو الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما توجيهكم في ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير الأحلام، مع كل يفسر الأحلام، لكن بعض الناس يرزقه الله موهبة في تفسير الأحلام، فإذا كان كذلك يعني أعطاه الله موهبة يعرف بها تأويل الأحلام فإنه يفسرها، أما أنه يتخرص فلا يجوز له ذلك. نعم.
2: وهل يسأل عن جميع الأحلام؟
3: لا، ما يسأل عن جميع الأحلام، ما كل الأحلام تسمى أحلاما، إنما هي وساوس من الشيطان، يكون الإنسان لم يورد عند النوم، فما كل الأحلام، إنما الأحلام ذات الأهمية. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع علي مهيوب سعيد من اليمن يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة للمأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟
3: لا، ما يجوز يقرأ والإمام يقرأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما يقرأ بعد قراءة الإمام، فإذا قرأ الإمام فإنه ينصت ويستمع لقراءته. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، في السؤال الثاني لأخينا علي مهيوب من اليمن يقول: العملة في بلادنا طبعة قديمة وطبعة جديدة، وينقص سعر القديمة كل 1300 ريال يمني، هل المعاملة بهذا الفارق يعتبر ربا؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
3: ليس ربا، ليس من الربا، إنما هذا فارق في العملة القديمة والعملة الجديدة، وليس بربا. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل رمز لاسمه بأنين الصمت من اليمن يقول: نحن في اليمن في بلدة كل خطباء الجمعة يخطبون في مواضيع السياسة التي مللناها ولا نستفيد منها، هل يجوز أن نصلي الجمعة في بيوتنا؟
3: لا، لا يجوز لكم أن تصلي الجمعة في بيوتكم، صلوا مع المسلمين.
2: أحسن الله إليكم، السؤال الثاني لأخينا يقول: لا نستطيع تكاليف الزواج ونخشى من الفتنة أو الوقوع فيما حرم الله، بماذا تنصحوننا وأمثالنا؟
3: الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم.
2: أحسن الله إليكم، أم عبد الرحمن من جازان لها عدد من الأسئلة، عرضنا بعضها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من أسئلتها. سؤالها الأول: حكم وضع الحناء الأسود للنقش على اليدين والرجلين، وهل يصح الوضوء معه؟
3: الحنة لا يمنع الوضوء، لأنه ليس له جسم يمنع الوضوء، إنما هو صبغ على الجلد فقط، سواء كان أحمر أو أسود، هذا يدخل في مسمى الحنة، لا فرق بينهما. نعم.
2: السؤال الثاني لأختنا أم عبد الرحمن من جازان، تقول: إحدى الأخوات عندما كان عمرها 13 عاما ذهبت مع عائلتها لأداء العمرة، وتحرجت أن تخبر والدتها أنها حائض، وأدت معهم العمرة وأخبرت والدتها بعد سنتين بما فعلت، ماذا عليها؟ هل تكفي أداء العمرة مرة أخرى أم عليها شيء أيضا؟
3: لا تصح العمرة التي أدتها وعليها الحيض، فهي ما زالت في إحرامها الأول، فعليها أن تعود من جديد وتؤدي العمرة. نعم.
2: وماذا عليها لو كانت متزوجة وحصل جماع بين العمرتين؟
3: الإحرام باق عليها، فعلت محظورة من محظورات الإحرام، يكون عليها فدية بذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير لأختنا أم عبد الرحمن من جازان، تقول: إذا دخلت المرأة المسجد بمفردها، هل تصلي مع الإمام وحدها أم يشترط أن يصلي معها أحد، لا تكون منفردة؟
3: لا، ما يشترط، تصلي وحدها
2: وتصح صلاتها منفردة في الصف.
3: أي نعم. قام الرسول صلى الله عليه وسلم: قمت أنا وصبي خلفه وأم سليم خلفنا. أي نعم، وحدها يعني. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو محمد القاضي من اليمن يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب أم هو أمي؟
3: هو أمي، النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. هذه من آيات صدقه صلى الله عليه وسلم، أنه أمي وأتى بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل رمز لاسمه بميم أبو درهم من اليمن يقول: هل يجوز التداوي بالقرآن الكريم؟ فأنا متزوج من 25 سنة وعملت جميع الفحوصات الطبية والنتيجة سليم، أفتوني جزاكم الله خيرا.
3: نعم، القرآن فيه شفاء، فإذا قرأته على نفسك أو قرأ أحد عليك من القرآن، هذا ما يسمى بالرقية، هذا شيء طيب، والقرآن فيه شفاء بإذن الله. نعم.
2: وبهذه المناسبة سماحة الشيخ، كثيرا ما نسمع: أكثرت من الدعاء فلم أرى الإجابة.
3: هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: أنا قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يكثر من الدعاء حتى يستجاب له من الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من رحمة الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمعة لانا من جدة تقول: هواية الرسم، وهناك فن رسم اسمه الماندالا، وهو عبارة عن أشكال هندسية عشوائية، لكن أصلها عبارة عن طقس ديني للهندوس والبوذيين، والآن انتشر كفن أو كوسيلة للتخلص من الضغوط النفسية والطاقة السلبية، وهناك دورات لتعليم رسمها، فهل تجوز كهواية فقط دون الاعتقاد بها؟ فالناظر للزخرفة الإسلامية يجد فكرتها متشابهة بتكرار أشكال هندسية.
3: لا يتعلق شأنك بالرسوم والأشياء هذه، عليك بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والأدعية، واترك هذه الأمور. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع حسن الأسمري يقول: أنا من أهل مكة، ومن الصيف الماضي وأنا في الجنوب، وأرغب في العمرة وأنتظر الإذن لي عبر التطبيق الذي وضعته الدولة لتنظيم العمرة، فهل يجب علي الخروج للميقات إذا جاءت الموافقة وأنا في مكة، علما أنني من مكة وأقيم حاليا في الجنوب؟
3: إذا جاء الإذن لك بالعمرة أخرج إلى التنعيم، أقرب الحل إلى الحرم، تنعيم تحرم منه. نعم.
2: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام، لازلنا وإياكم في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ، سائل يقول: هل يصح الأذان بعد أذان المسجد بربع ساعة أو أكثر لعدم وجود مؤذن وخاصة صلاة الفجر؟
3: نعم، الأذان وقت موسع من دخول الوقت إلى خروج الوقت، ولكن يؤذن إذا كان مؤذن معتمد في مسجد، يؤذن مع الناس، مع المؤذنين، ولا يتأخر عنهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع سلمان سويلم سلمان من السودان يقول: هل يجوز أن أصلي الفجر إذا استيقظت في الساعة السادسة صباحا؟
3: نعم، إذا استيقظت فبادر بالصلاة، ولا تتعمد هذا، اجعل عندك من يوقظك، أو اجعل عندك منبه ينبهك للصلاة، اعمل الاحتياطات. إذا غلبك النوم ولم تستيقظ فأنت معذور. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع محمد من اليمن يقول: هل يجوز الوضوء والتسمية في الحمام؟
3: لا يتلفظ بذلك، إنما ينوي هذا بقلبه. نعم.
2: أحسن الله إليكم أم نايف من المدينة تقول: ابنتي لديها خادمة غير مسلمة، وتأتي معها إذا جاءت إلينا، ونحن نسكن في حدود الحرم، هل علينا إثم؟
3: ما تدخل الحرم، إنما تجعلونها عند حدود الحرم، تبقى عند أحد من أقاربكم إلى أن ترجعوا إليها. نعم.
2: أحسن الله إليكم المستمع منذر باب ريش له سؤال يقول فيه: عملي على شاحنة ويتطلب السفر اليومي بين الرياض وجدة، والشركة لها سكن في الرياض وفي جدة، كيف تكون الصلاة في هذه الحال المستمرة؟
3: الصلاة ما دمت في الطريق فأنت تصلي صلاة المسافر، وأما إذا كنت في البلد تنتظر العمل وتنتظر، فأنت تصلي صلاة مقيم، تصلي مع المسلمين جماعة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع أحمد من جمهورية مصر له سؤال طويل جدا، مختصره: أعاني من وسواس قهري في الطهارة وتعبت منه، بماذا تنصحونني وما علاجه؟
3: سمي عند بداية الوضوء، تقول بسم الله، وإذا أحسست بوسواس تستعيذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ويذهب عنك إن شاء الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو أحمد صالح ابن غرم الله الحارثي من جدة يقول: أصبت بجلطة ولا أستطيع الأكل بيميني، هل علي شيء جزاكم الله خير؟
3: ليس عليك شيء، تأكل بيدك اليسرى إذا احتجت إلى ذلك فلا مانع. نعم.
2: وفي السؤال الثاني له يقول: هل في قرض صندوق التنمية زكاة؟
3: إذا أخذته وبقي عندك وحال عليه الحال فإنك تزكيه. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السؤال الثالث والأخير لأخينا أبو أحمد صالح ابن غرم الله الحارثي من جدة يقول: نرجو من فضيلة الشيخ صالح كلمة عن رد الحقوق لأهلها وعدم الظلم.
3: نعم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، فلا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها أو طلب مسامحتهم، لا يجوز التساهل في حقوق الناس، تبقى في ذمتك وتموت وهي عليك، سيتقاضونها منك يوم القيامة من حسناتك، ما في درهم ولا دينار يوم القيامة، إنما هو من الحسنات، فإذا كان لك حسنات تؤخذ منها، وإن لم يكن لك حسنات فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك وتطرح في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر صعب ولا يتساهل في حقوق الناس. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع عبده علي حسن من اليمن يقول: هل يجوز الاجتماع للعزاء 3 أيام وصنع الطعام للمعزين؟ وهل ورد هذا عن النبي حيث أنها عادة انتشرت؟
3: ورد النهي عن ذلك، لا يجوز الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام للناس، هذا يعتبر من المخالفات الشرعية، وإنما يصنع لأهل الميت طعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ويصنع لأهل الميت طعام، وليس أهل الميت هم اللي يصنعون الطعام للناس. نعم،
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السؤال 3 والأخير لأخينا عبده علي حسن من اليمن يقول: أبناء أخو الزوج هل يجوز دخولهم على زوجة عمهم وهي في فترة الحداد الآن؟
3: دخولهم وهي محجبة لا بأس بذلك، تحتجب منهم ويدخلون، لا ما في بأس، إنما الممنوع الخلوة معها. نعم.
2: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أبو بدور الداهية من لحج جنوب اليمن يسأل: هل من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الإذاعة ولا يجد وقتا لقراءة شيء من القرآن بالمصحف يدخل ضمن من هجر القرآن، وذلك لكثرة أسفاري وتنقلاتي، فإذاعتي الوحيدة والمفضلة إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، جزاكم الله خيرا؟
3: الاستماع إلى القرآن فيه فضل عظيم، إما يقرأ هو وإما أن يستمع للقرآن من غيره، وهو على أجر عظيم. نعم.
2: ويقول في سؤاله: هل أعد هاجرا للقرآن إذا اكتفيت بالاستماع؟
3: إذا استمعت إليه قاصدا ذلك فلست هاجرا للقرآن. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع صالح من اليمن له سؤال يقول فيه: هل تصح صلاة المسبل؟
3: تصح صلاة المسبل لكنه يأثم على الإسبال. نعم.
2: مستمعي الكرام، نختم هذه الحلقة بسؤال ورد للبرنامج من المستمع أبو مسلم الوصابي من اليمن يقول فيه: هذا سؤال نرجو عرضه على فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ماذا تعرفون عن كتاب تنبيه ذوي العقول الزاكيات إلى ما فيه وثيقة محمد الإمام من مخالفات ومجازفات للشيخ عبد الله الظفيري، وماذا تعرفون عن محمد الإمام؟
3: والله لا أعرفه، والكتاب أيضا لا أعرفه، وبإمكانك أن تعرض الكتاب على أحد المشايخ وهو يفيدك عن هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلة المستمعين في هذه الحلقة. مستمعي الكرام، لم يبقى من وقت هذه الحلقة إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: فضل السواك يوم الجمعة. من أجل الطاعات وأعظم القربات التي تنال بها رضا رب الأرض والسماوات سواك تمضي به في الجمعة مطبقا للسنة طالبا للجنة ترجو رضا الرحمن فيعاملك بالمغفرة والقبول والإحسان.

عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. متفق عليه. معنى يستن أي يستخدم السواك في تنظيف فمه.

0: على الجبل في عرفة. 3. عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في مزدلفة. 4. عند الجمرة الصغرى بعد رميها في أيام التشريق. 5. عند الجمرة الوسطى بعد رميها.
1: الأربعون النووية.
2: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3

5999 ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا،
4: وعليكم
2: السلام.
4: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
4: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. الحقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-647-7117 012-647-7117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-647-7117 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة دار الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: غذاؤك. بداية أستاذة جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد، يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج، إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذة جمانة؟
1: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير أنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين. فليك أنك تتخيل يعني
0: نسب كبيرة.
1: في السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية، وجد أن 13% من سكان السعودية عندهم السكري. وطبعا هذه ما علم منها، وغير كده اللي ما قد علم يعني قد يكون
0: ما خفي كان أعظم،
1: يا 30% قد يكون مع عدم الاكتراث وعدم التوعية، وهذا الحمد لله بدأ نوعا ما في كثير من الحملات للتوعية، وكثير من الشركات والحكومة بدأت تأخذ بمنحة أنه يصير في توعية، وإن شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل من المجتمع كافة أنه نسيطر على مرض السكري بحيث أنه ما يعدي 30% هذا النسبة اللي يكون خطرة. لأنه سنة 2030 يقال إذا إحنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة، حيقرر أنه من المجتمع حوالي 50%،
0: يا ساتر،
1: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري.
0: يا ساتر.
1: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة، يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
0: أكثر الأمراض
1: متواجد في
0: انتشارا.
1: المنطقة.
0: صحيح،
1: متواجد في المنطقة حقيقي مرض السكري، يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. إيش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا أنه المريض السكري لطيف لنا إن شاء الله بإذن الله
0: آمين يا
1: ويشفي
0: رب
1: مرضانا
0: والمستمعين
1: جميعا، إذا جاء المرض السكري وما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الأوعية الدموية، ممكن يتعرض لتنميل في الأطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينة، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الأطراف. يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحة إذا انفرط.
0: صحيح.
1: فإحنا نجي للسكري، إيش هو السكري؟ الكل دحين إحنا عرفنا إيش الأشياء
0: عند
1: اللي ممكن
0: النسب
1: تصير
0: والإحصائيات.
1: عندنا والنسب والإحصائيات. مرض السكري هو خلل في وظائف إنتاج الأنسولين في الجسم، يعني ومين اللي بينتج الأنسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جداً، يمكن قد لا البعض لا يتعرف عليه، أو قد أول مرة يكون إنه يسمع به إذا ما درسه أو ما انتبه للحصة طبعا. البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا، اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم، هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا. فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكري تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك إنه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث إنه يسبب هذه المشكلة. طبعاً مضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو سكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموماً في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعاً كيف أنا أندل إنه أنا أساساً عندي السكر؟
0: أيوة، كيف نعرف؟ ممتاز ممتاز، كيف نعرف؟
1: بالنسبة للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما حد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
0: هذا بالنسبة للطفل طبعا.
1: الطفل حلو وطالع اللي هي مرحلة البلوغ. هذه أيوة مرحلة أيوة البلوغ من سن 14 سنة أو 13 أو 9 سنين بالنسبة للبنات إلى سن 18 سنة، والأولاد من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس يأكل حلويات، بس يأكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك أو قيء، إجهاد طول الوقت، مجهد، كسلان، ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا أنه يكون الوزن الجسم أساسا عنده أوبيزيتي، يعني عنده سمنة، وفجأة يصير نقص الوزن طردي، يصير الواحد مرة نحيف من غير تغيير العادات الغذائية، بيأكل إسكريمات، بيأكل حلويات، ما بس طول الوقت.
0: وهذا الشيء طبيعي في هذا السن، هذا الشيء طبيعي يعني أكل الحلوى.
1: لا يعني ما هو طبيعي إذا كان بشكل طردي.
0: أكيد أكيد أنا معك في النقطة دي، بس يعني هو سبحان الله يعني من الأكلات اللي دائما يأكلونها في السن هذا تقريبا سن المراهقة عادة يكون الأكل الحلو يعني أكثر شيء.
1: يعني نحاول ننبه الأم يا جماعة لا تدوا لأولادكم قد ما تقدروا أو خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لأنه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسة، يعني كثرة السكر في الجسم تعطي نتائج معاكسة، مو بس على زيادة الوزن أو السكري أو أي شيء، في الشكل العام اللي هي الحبوب حقت الوجه اللي هي فترة البلوغ بتصير فيه حبوب في الوجه، قد يكون إنقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا، التوتر، التبول المتكرر أكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الأكل بيأكلها كثير
0: كبير الوزن،
1: يكون في إنقاص الوزن، الجوع الغير معتاد، طول الوقت يصير يبقى يأكل. بعض الأحيان أطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا إرادي في الليل، فهذه مشاكل جدا معاها أعراض لنوبات معينة، إنه يكون السكري فيه مرتفع جدا أو منخفض جدا، في الحالات يصير في بعض الأحيان خطر إن تدخل الطفل أو تدخل المرأة الحامل إلى المستشفى بحيث أنها تدخل الطوارئ. هذه الأشياء قد تحدث نتيجة اللي هي قلنا إنه في خلل في البنكرياس. فإحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبدأ يصير في عندنا توعية إنه ننتبه، إذا في إنه نعلم الطفل كيف يقيس السكر عنده، يتعايش مع الحالة اللي عنده، ينتبه للأغذية بشكل عام. هنتكلم في آخر النص الأول عن الأغذية بشكل عام. السكر الثاني أو اللي هي السكر الموجود أو سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه، يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم أنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد طول الوقت، يكون
0: حتى يبغى يشرب موية،
1: حتى هو لما يتكلم يحس أنه في جفاف في الحلق عنده، ما يقدر يكمل كلامه، تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قارورة الموية، طول الوقت يكون عنده إجهاد وإعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبة للأشخاص البالغين، يكون في حكة، لأنه زي ما إحنا قلنا إنه المرض السكري يسبب تورم الأوعية الدموية، فيصير تنميل في الأطراف، فيضطر إنه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني، ويا لطيف مساكين هذا أصحاب الأمراض مرض السكري، يحك رجوله لدرجة إنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف، وعدم وعي دوم يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام. غير كده إنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
0: فقد التوازن يعني نقول،
1: لا اضطراب في الرؤية، إنه يكون في نقص في الرؤية، إنه فجأة يضطر إنه يلبس نظارة، فجأة يضطر إنه هو بيمشي في الشارع مثلا بيسوق ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء. وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح، يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته ترجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان تكون العقد الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن تحت الإذن في عقدة ليمفاوية يصير فيها انتفاخ، وبعضهم يحسبوها إنها هي مرض النكاف أو مرض التهاب الغدة النكافية، بس هي قد يكون مرتبطة بالسكري. فالجسم حاولوا إنكم تسمعوا للجسم، إيش صار في تغيير في أجسامكم، حاولوا إنكم تسمعوا للجسم، ما يكون هذا الشيء وسوسة. كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بآلاف الأميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز أكثر من الناس الآخرين
0: نتيجة الوسوسة هذه،
1: نتيجة الوسوسة. بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طيرة ولا فال، يعني صحيح. واحد يحاول قد ما يقدر يأخذ بالأسباب وسدده وقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله.
0: آمين يا رب
1: إن شاء الله. سو إحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا إنه لمين يجي السكري. قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا ننتبه للأكل تبعنا، إنه ننتبه كمية شرب المياه، إنه ننتبه للحركة، إنه يكون عندنا حركة مستمرة، يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر كثير، النصف ساعة قد تكون نصف ساعة في اليوم من حركتك تنقذ حياتك تماما. احنا قلنا انه نص ساعة من اليوم تحافظ على وزنك الحالي، 45 ساعة 45 دقيقة في اليوم قد تنقص من وزنك او تدخلك في عملية حرق الدهون الزائدة في جسمك، ساعة ونص تنقذ ما بين ربع الى او تقلل من وزنك ما بين ربع الى نص الى كيلو ان شاء الله بإذن الله.
0: طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمان، يعطيك العافية، ونعود نستكمل إن شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام أن احنا نأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، وكيبقوا معنا.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير إلى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي. أبغى حلول.
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
5: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدي.
0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذاؤك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناوله وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
1: أهلا
0: وسهلا. طيب إحنا وصلنا أعتقد الآن عند انتهينا من الأعراض، أعراض السكري وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشرة على الأغذية التي من المفترض أن يتناولها مريض السكري.
1: قبل لا نقول أنه تخلص أو ندخل في الأغذية، مرض السكري ما يتخلص منه، هو الصديق المرافق. أنا ما أقدر أقول إنه هو الابتلاء المرافق، إن شاء الله بإذن الله قد يكون صديق لك تتعامل معه وتكون حذر معه ويفضل معك يعني طول العمر، ما في شيء اسمه متخلص منه.
0: والشفاء من الله عز وجل يعني.
1: والشفاء من الله صحيح 100%. قد يكون زرع البنكرياس حل من الحلول إنه للتخلص من مرض السكري، وللأسف الشديد مو كثير من الناس، قد يكون إنه الله وضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين، قد يكون هذه صدقة لك.
0: الحمد لله.
1: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم، فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة إنك تتصدق بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة قد تكون صحيحة، لكن ما تدري أنت قد إيه بأعضائك الداخلية ممكن إنك أنت
0: تفيد أشخاص
1: تفيد أشخاص آخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في أعراض اللي هي ما مرضى السكري ما ينتبهوا لها، إنه خلاص أنا قيد عندي السكري بعيد الشر عننا. إذا عندك السكري عندك موجود لازم تنتبه إنه في أعراض مصاحبة له مستقبلاً، غير الأمراض اللي هي مرتبطة به بعدين على المدى البعيد إذا أنت ما انتبهت له الآن. اللي هي مثلاً لما يكون عندي فيه نقص للسكري أو أعراض مصاحبة له، مثلاً ما أكلت، أهملت وجبتك، نقص للسكري، أول حاجة ردة الفعل في أجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف على طول تجري، تنتبه إنه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات. بعض الأحيان دائما مريض
0: نشوف مع حلويات
1: في يدينه أو في جيبه أو في السيارة. حاول يكون عندك في محفظتك أو في المكان المحيط حوالينك، أو إذا كان في أساور البنات ممكن يلبسوها، إنك تكتبي فيها إنه أنا مريض سكري، أو إنك أنت تكتب فيها إنك أنت مريض سكري.
0: ليش أستاذ جماعة؟
1: لا سمح الله إذا صار إغماء لهذا الشخص أو هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف إنه هذا إنسان عنده مرض سكري؟ برا كثير بيحملوا الإسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة. مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه يسهل على المسعف أنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي تكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف انه الآن عنده السكري، وعرف انه التوصيات الغذائية اللي بالنسبة له. طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر يأكل الكربوهيدرات، يقدر يأكل البروتينات، يقدر يأكل الدهون، يقدر يأكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف. لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر يأكل الأرز الكامل، يقدر يأكل الفواكه، يقدر يأكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر يأخذ عصير البرتقال أفضل له من أنه يأخذ عصير الموز. يقدر ياخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من إنه ياخذ الأرز الأبيض العادي. يقدر ياخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل إنه يأخذ الأغذية اللي مثلاً مدعمة، يعني مثلاً في خميرة البيرة تساعده عشان مجموعة فيتامينات با دائماً مسيطرة على الأعصاب وتساعد على حيوية الجهاز العصبي. يفضل إنه يأخذ الألبان والأجبان، يقلل الدهون فيها قليلة الدسم. يأخذ الأسماك، الأسماك منها بروتينات صحية ومنها دهون صحية، بحيث إنه يأخذ المكملات الغذائية ما يحتاج لمكمل غذائي يأخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر يأخذ التوت، التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات، البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية، بس يفضل أنه يأخذ الأسماك لأنها أسهل في الهضم بالجسم. إذا بده يأخذ بقوليات يفضل أنه يأخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل أنه يأخذ زيت الزيتون، يفضل أنه يلعب رياضة زي ما قلت لك، وقبل الرياضة ينتبه أنه يأخذ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني مثلا أنه يأخذ جزء
0: قبل ممارسة الرياضة قصدك؟
1: نعم، قبل ممارسة الرياضة، لأنه هو جسمه أساساً السكر عنده فيه خلل، ولازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركة. ما قلنا لك إن أنت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك معناه أنك أنت ما تتحرك، لا، أنت تدعم جسمك تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائية اللي موجودة عندك وتأخذ الكميات حقت الكربوهيدرات. طبعاً السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائية اللي هو بياخدها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا أكلت سكر كثير أو أكلت كربوهيدرات كثير، أنتبه أنه أنا جرعة الأنسولين اللي راح أخدها مناسبة لكمية الأكل اللي أنا أخذها،
0: يعني هي زي الموازنة تقريبا.
1: أيوه، وبعض الأحيان اهتمامك بالتغذية والكميات اللي تناسب جسمك كأنك تدخل في تجربة. اهتمامك بهذا الشيء يمنعك، مو يقلل كمية الأدوية اللي انت تأخذها. يعني ما يحتاج انك انت تلتزم. في كثير من الأشخاص يكون عندهم سمنة وننزل أوزانهم، بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج انه ياخذ الدواء زي ما كان بياخذه، طبعا بمراعاة انه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
0: لابد مراجعة للطبيب،
1: مراجعة كاملة بالنسبة للطبيب، يراجعه ويهتم كمية الجرعات اللي هو بيأخذها. بعد هذا كله كمان أنه عندك تقدر تأخذ الفيتامينات والأملاح المعدنية. إذا أنت ما أنت ملتزم بأغذية وتنوع غذائي عندك، تقدر تأخذ الأملاح والفيتامينات المعدنية بوصف الطبيب، يعني مثلا أنه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيوية الكاملة بالنسبة للأحماض، بالنسبة للفيتامينات والأملاح المعدنية. يبعد تماما عن الدقيق الأبيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية. يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه. يبعد تماما عن الفواكه الحلوة. ممكن انك انت تاكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تاكل
0: توت مثلا
1: تمر واحدة حبة، ما تزود اكثر من كده. ممكن تاكل 3-4 حبات عنب بس مو البكت كامل. لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
0: صحيح، يعني هذه دائما معلومة هذه تذكرينها استاذة جمال، انه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
1: المكسرات مرة جميلة بالنسبة للاشخاص اللي عندهم سكري، تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم انه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكمية. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء. هم حيعطوك السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك انت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
0: أكيد.
1: اهتمامك بنفسك حيساعدك أنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك،
0: وكأنك يعني أنت مريضة. يعني
1: حقيقي السكري هو صديق، لازم أنك تعرف كيف تتعامل معه. لا، ما نقدر نقول أنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه، وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحلة. لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعتذر. لا تجزع، الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء وانك انت انسان واعي. وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن أو الأشخاص اللي يكون في 35 أو 40s جاله السكر يدخل في مود الاكتئاب ومشاكل
0: يحبط نفسه يعني
1: وعدم الاهتمام ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي أبتلاك هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد هذا شيء مكتوب في كتابك، أتعامل معه، أحاول أنك تتعايش معه وربي يعينك إن شاء الله بإذن الله. هي مجرد سدد وقارب، وهي معادلة. إذا أخلفت في منطقة معينة لازم تعادل في منطقة أخرى.
0: جميل.
1: طيب إحنا تكلمنا الآن عن الأغذية وتكلمنا عن السكري وتكلمنا إنه كيف الواحد يتعامل معها، تكلمنا عن الرياضة بشكل عام.
0: هل في نقطة قبل ما نأخذ الأسئلة أستاذ جمانة؟
1: وتكلمنا إنه خلاص كلها إنه الواحد لازم يهتم إنه في حاجة أبغى أقولها للناس اللي عنده ما اكتشف إنه هو عنده سكري. عادة يكون في مرحلة السكري الثانية اللي هي للكبار في اختبار بسيط، أنت إذا عندك شكك إنك أنت عندك سكري
0: ممكن يكون عندك سكري.
1: عادة أصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر لما يأكلوا.
6: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: تجي 8 كاسات ورق موية وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت أنك أنت خلال 8 كاسات ما أنت قادر تذوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكر. قد يكون السكر الثاني الواحد ما ينتبه لي، التوتر أو ارتفاع نبض القلب أو
0: هناك عوامل يعني ممكن يعني من طريقها يبتلى الواحد بالمرض.
1: مظبوط. بعض الأحيان يستنكر الواحد إنه مستحيل أنا ما يجيني، أهلي لا فيهم ولا أي شيء. قد يكون في جدتك السابعة أو جدك السابع وأنت ما أنت موجود، وربي أراد إنك أنت تكون الخلية اللي حاملة لهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات موية، وتحط في كل كاسة
0: قدر معين
1: قدر معين،
0: والكاسة الثانية أعلى منه.
1: مظبوط، اللي هي ربع ملعقة ملعقتين بدي الطريقة. وتنتبه إنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي عندهم السكري ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة، فيفضل إنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. طيب. بالنسبة للسكري للأطفال انتبه إنه يكون ريحة السكري عندهم أو ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم في ريحة الكيتون، أو بعض الأحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للأطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليكي تفحصي له السكري. الأم هنا يعتمد تعتمد عليه، تفضل كل شوية تقول روح سوي أسنانك، روح تمضمض، روح عمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، إنك أنت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من أسباب السكري.
0: طيب جميل
1: طيب
0: ممتاز. طيب الآن مستمعينا الكرام نعلن عن أرقام اللي من خلالها نستقبل أسئلتكم. طيب أستاذ جمان، هنا في سؤال على الواتساب، خلينا بس نفتح المشاركة. طيب أحد الإخوة طبعا ذكر اسمه لكن قال لو سمحت، أنا قبل يومين اكتشفت بعد متابعة السكر وحللت السكر التراكمي، عمري 26 سنة، تكفى أبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع التخلص من وأنا في البداية.
1: إحنا زي ما قلنا في الحلقة، السكري للأسف الشديد ما هو من الأمراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيرة تعرضك بزيادة انك انت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر اللي هي الجروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني أعانك الله، حاول أنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
0: علي عمر، طيب اتصال من علي عمر أخت أستاذة جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
7: الله يخليك، شكرا حبيبي، جزاك الله خير. سؤالي أنا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائية، لأنه لما تروح للطبيب يقول لك والله للأسف يعني أنت يعني استعمل الحمية الحمية الحمية، فبالأسلوب هذا يكرهك أسلوب حياتك. هذه نقطة. النقطة الثانية عمليات الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم، هذه المشكلة. آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
0: طيب يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك، معلش طولنا عليه إحنا على الخط.
1: لا يعطيك العافية أخوي، حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به. للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطائك المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب ورجعنا ثاني للكلمة، ناكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تاخذ بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة، نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنميل والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري، اللي عنده سكري طبيعي أنه يشعر بتنميل في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض أنه يعمل رياضة، مفروض أنه يتحرك بحيث أنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر أنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم الكامل بالنسبة لمريض السكري. في الإفطار أول ما تصحى، إذا شربت الحليب مثلا تبعك أو شربت شاهيك حق الفطور أو القهوة تبعتك، حاول أنك تستعمل السكر المقرر لمرضى السكري اللي هو موجود متعارف عليه عاد الكل يعرفه. بعدين تناول مثلا البيض مثلا أو الجبنة، حاول تأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول أنك أنت تأخذ الخبز البر الكامل اللي هي مرتفعة الألياف الصحية، بس قسمها بحيث أنك أنت إذا أخذت رغيف كامل حاول أنك تأخذ ربع أو نصف على حسب وزنك. ممكن أنك تأخذ التست الكامل بحيث أنك أنت ترتاح في عملية تحديد هوية المادة الغذائية اللي انت بتاخده. ما تجوع نفسك اذا انت عندك سكري. بعدها بثلاث ساعات او اربع ساعات اذا شعرت انه في عندك جوع، ويفضل انك انت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل انك انت تجهز نفسك انه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك، وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح اخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيديتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخذ بسكوت مرتفع في الألياف الصحية، ناخذ مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخذ أشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخذ 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخذ الورك، ما ناخذ هذا. ممكن عندك تاخذ شربة عدس، شربة العدس من الشرب اللي أو العدس عادة يسيطر على السكري، يمدح لمرضى السكري. تقدر تأخذ شربة، تقدر تأخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تأخذ أرز وجنبه سمك، ممكن أنك تأخذ سلمون، سمك السلمون، وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأن الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك. بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد ألياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات عندك، انك انت تاخذ مثلا كمشة يد من الكاجو اللوز ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتم ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الاكل اللي انت بتاكله هذا اللي ينعكس على جسمك، ما تاخذ شيء وتغش نفسك فيه. في الليل اذا انت جعت قبل النوم عندك تقدر تاخذ لبن زبادي، تقدر تاخذ خيار، تقدر تاخذ طماطم مع البيض، تقدر تاخذ اشياء يعني انه بحيث انه يكون سدد وقارب. والله اشتهيت فول وتميس مع العائله، اشتري فول وتميس كله قيمات، له قيمات يعني لا تزيد عن كده. اشتهيت مثلا انك انت تاكل ارز، اغرف بصحنك، التزم بصحنك، لا حد يعزم عليك بزياده، لا حد يضغط عليك ويقول لك كل، انت مدير نفسك.
0: جميل. طيب جميل استاذ جمال، عشان الوقت معنا اتصال من اخونا مازن نجار من الطائف، تفضل يا استاذ مازن. الو
8: الو، السلام عليكم.
0: حياكم السلام ورحمه الله، حياك الله استاذ مازن.
8: ممكن اسال الدكتور؟
0: تفضل تفضل تسمعك.
8: السؤال الاول، انا قبل تقريبا شهر حسيت بدوخه كذا ورحت كشفت على السكر في مستشفى في قسم الطوارئ، فحللوا لي السكر التراكمي فطلع عندي 8، فأهملت الشيء هذا وما تابعت. طبعا قعدت أتمرن رياضيا وكذا وشديت على نفسي في الرياضة. بعد قبل يومين برضو حسيت بتعب كذا أثناء قبل ما أنام، فحللت السكر، كان درجة السكر تقريبا 300، وأول قبل شوية حللته صار 246. فما أدري أنا في البداية الآن، وصرف لي الدكتور حق الطوارئ الجلوكوفاج 500، فما أدري أخذه أو أنتظر وأروح عند دكتور. وبصراحة أنا لسه في البداية يعني ماني عارف السبب، إيش من فين جاني ماني عارف صراحة.
0: الله يشفيك منه إن شاء الله.
8: آمين يا رب الجميع.
1: إحنا ما نقول إنه أعرف أو ما أعرف، روح على الطبيب، أقرب طبيب عندك. طبيب الطوارئ إنسان واعي وفاهم بالضبط شغله، بس برضو يفضل عشان تتأكد روح لطبيب الغدد يحلل السكري معه، أجلس أفهم وأطلب إنك أنت تروح لأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية بعد ما هذا. الحمد لله إنك أنت سمعت البرنامج وعرفت وكان عندك وعي، تقدر تروح للطبيب تحلل. لا تستنى الآن، عندك الظهر أعتقد في مستشفيات شغالة، لا تستنى لبعد وقت، وخذ معك التحليل اللي أنت سويته سابقا وأشرح له. الكلوكاج أو معلش نطقه غلط، تقدر يفضل أنك أنت تأخذه بعد ما الطبيب يشرح لك أكثر عن الأدوية. بعض الأحيان في ناس يقولوا أنه هذا الدواء ينظم السكري في الجسم. أعتقد أنك أنت في مرحلة حمية معينة لأنك أنت بتسوي رياضة، فعادي كمل، بس يفضل أنك أنت تروح للطبيب أول. لا تهمل نفسك، روح للطبيب أول، الوقت للساعة وما هو آخر اليوم.
0: جميل.
1: روح حدد موعد وسوي التحليل وإن شاء الله قدامك العافية.
0: قدامك العافية أخونا مازن،
8: الله يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن الرسائل على واتساب، أخونا أبو مؤيد من خميس مشيط يقول: أنا عمري 48 سنة، مصاب بالسكري من النوع الثاني وعندي انخفاض دائم، وخاصة عندما أنتظم على العلاج منظم جلوكوفاز.
1: نفس الحكاية. نفس الحكاية. طيب هل أنت رحت لأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية عشان يشرح لك الموضوع؟ أفضل أنك تروح لأخصائي تغذية يكون عنده وعي كامل. أنا اللي وصفتها اللي هي نظام الغذائي اللي أنا اقترحته هو مجرد نظام عام. يفضل عمله أو اتباعه على حسب الوزن والطول وكمية الحركة. بعض الأحيان أخصائي التغذية يكون عنده جداول معممة أو جداول كاملة يشرح لك بالضبط أنت إيش راح تأخذ. أنا شرحت النظام من باب أنه مثال لا أكثر ولا أقل، ما يعتمد نهائي. هو يا أخ إبراهيم ما يعتمد نهائي، يفضل أنه يروح لأخصائي التغذية يحسب له وزنه وطوله، وعلى أساس وزنك وطولك وعلى أساس السكري اللي متواجد عندك يشرح لك بالضبط أو يهيئ لك نظام غذائي تتبعه ويعطيك جداول بحيث أنك أنت تتبعه. صدقوني في البداية الأنظمة الغذائية اللي إحنا بنقولها أو نقترحها للبعض هي شيء ممل للبعض، لكن إذا أنت دربت نفسك زي ما إحنا أخذنا جداول الضرب وإحنا صغار وحاولنا نحفظها، حيصير عندك التغذية بعد فترة زي جدول الضرب، خلاص واحد زائد واحد أو واحد في واحد.
0: وفي البداية تكون الصعوبة يعني في البداية.
1: وفي البداية يكون الصعوبة، خلاص تحفظها تتدرج تصير مرفقة في نهاية الدماغ عندك، أو إنها تكون موجودة في الوعي عندك ويصير في انعكاس على الجسم. أوكي؟
0: جميل. طيب احنا عموما لم يتبقى لدينا وقت كثير استاذة جمانة، ما ادري اذا كان في معلومة ممكن نختم فيها هذه الحلقة باذن الله.
1: لا تهمل نفسك لمريض السكري، لا تهمل نفسك ابدا، حاول انك تركز على نفسك، اهتمامك بصحتك تنعكس على الاخرين، تنعكس على اهلك، تنعكس
0: على محبيك
1: على
0: ايضا صحيح.
1: لا تحرم الاخرين منك، حاول انك انت تنتبه لنفسك اولا، وبعدين حينعكس هذا كله على الآخرين. تابعوني في تويتر على جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تحصلوني. أي أسئلة عندكم لا
0: جميل.
1: تتردد إنك أنت
0: في أكثر من واحد ولا طلب يعني أنه يتواصل معك، فذكرت لهم أنه حسابها في تويتر أستاذ جمانة ما شاء الله 24 ساعة هناك وترد على جميع المتابعين.
1: لا مو 24 ساعة
0: يعني إلا يعني شيء بسيط.
1: نحاول إننا نرد يا جماعة.
0: مجازا مجازا يعني انك نشيطة ما شاء الله.
1: احاول اني اتفاعل مع الجميع. طيب. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله ما حقصر معاكم، وسامحوني اذا انا قصرت في جهة معينة. وغير كده احنا حاطين الاسك، يعني تقدر تسأل في الاسك واجاوب عنك بإسهاب اكثر من التويتر.
0: ممتاز.
1: وسلامات وقدامكم العافية جميعا.
0: امين يا رب العالمين، الله يشفي جميع المرضى. والحقيقة يعني نتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة اليوم أنه إحنا سلطنا الضوء على هذا المرض وعلى بعض المحاور المتعلقة به. إن شاء الله لو احتجنا إلى حلقة ثانية بإذن الله سنختار حلقة قادمة لنتحدث أوسع بشكل أوسع، ونستقبل اتصالات أكثر بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أستاذة جمانة، ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
1: إن شاء الله على
0: شكرا
1: خير
0: ورفعة. مستمعين الكرام، شكر لكم أنتم على مشاركتكم، على تفاعلكم الدائم مع برنامج غذاؤك الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. صاحبكم في هذه الحلقة من التقديم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويل، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة الثلاثاء القادم من برنامج غذاؤك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، ثبت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له، إنما يقبل الله من الأعمال ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث وما كان في بابه دليل وأصل من الأصول على أن الإخلاص ركن الدين، الإخلاص ركن الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. فدين هذه الملة القيمة هو الإخلاص، هكذا أمر الله العباد. فقال الله عز وجل لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أبان لهم أن الدين هو الإخلاص، وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لي، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. هكذا أمر الله أنبياءه وأولياءه أن يصدعوا في أوساط المشركين أننا له عابدون وله مخلصون، أمرنا الله بذلك، لا يجوز لنا أن نتزحزح عن ذلك، عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله ما خلق العباد إلا لعبادته الخالصة، ولا يقوم دين على إلا على ذلك، لمن كان يرجو الله ولقاء الله، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله ولا يشرك دل على أن الصالح

0: هو الخالص، فإذا حصل فيه الشرك فلا صلاح فيه، بل هو باطل مهدر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الله العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، يبلو العباد أيهم يعمل عملا خالصا صوابا، فالله ابتلى العباد بذلك. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أيها الناس، إن هذه العبادة وهذا الركن من صح له صحت له أعماله، ومن لم يصح له لم يصح له أي عمل من الأعمال. هذا ركن العمل، هذا ركن العبادة. فمن ترك الإخلاص تركه ربه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته. تركته هو شرك متروك، تارك الإخلاص متروك. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا تارك الإخلاص، ما أراد إلا العاجلة. وأثنى على مريد الآخرة قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أراد أي قصدها وأخلص في عمله لله، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإخلاص سعي مشكور، والشرك والرياء عمل مدحور باطل. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هذا دليل على أن الله يزيد المخلص هداية وتوفيقا وتسديدا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا أراد حرث الآخرة ونعيم الآخرة نزيد له، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فكلما أقبل على الله أقبل الله عليه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالمخلص متقرب إلى الله يريد حرث الآخرة، يريد الآخرة نزيد له في حرثه. ومن أراد حرث الدنيا نأتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. يا أيها المسلمون، هذا ميدان التمايز بين الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صحح هذا الموطن، كن حنيفا مقبلا على الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم أمه لأنه مقبل على الله مخلص لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لقومه لأبيه وقومه ما تعبدون، قال أهل العلم قلب سليم، قلب موحد سليم من الشركيات، سليم من الرياء، سليم من النفاق، سليم، هذا هو القلب السليم. إن أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى باب واسع من أبواب الفرج من الشدائد. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. المشركون، المشرك لو دعا الله بإخلاص في حال اضطرار لنجا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. فكيف بالموحد المؤمن؟ فرج من الله ونجاه، نجاه من كل شر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قصة الثلاثة أصحاب الغار، وأن كل واحد منهم توسل بصالح عمله يقول في دعائه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. توسل بار والديه بر والديه لله ابتغاء وجهك، وتوسل العفيف عن الزنا بعد تمكنه منه ابتغاء وجه الله، وتوسل المؤدي لذلك الإيجار للمستأجر له بعد تنميته له، وكل ذلك يقول فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ولما علم الله عز وجل أنهم فعلوا ذلك مخلصين فرج الله عنهم، فرج عظيم من الله سبحانه وتعالى عن المخلصين. فرج الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أربعة من القراء المخلصين، وكل مخلص مخلص، كل مصطفى ومجتبى اصطفاه الله لذلك للإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فإذا أردت يا عبد الله أن يصرف الله عنك السوء شتى أنواعه والفحشاء شتى أنواعها، هذا بابه. هكذا فرج الله عن ذي النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أي تيقن حسن ظن بالله وإخلاص لله، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، كلمة الإخلاص سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا سنة الله في المخلصين نجاته في الدنيا والآخرة. وصف الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وادخل في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة أربعة من القراء إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مخلص، الإخلاص نجاة ووقاية من الشيطان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة عدد من القراء إلا عبادك منهم المخلصين. ما للشيطان سبيل على ذوي الإخلاص. نجوا نجوا، المخلصون ناجون. والله أعظم نعمة على العبد أن ينجو من الشيطان إذا صدق مع الله. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في الصحيحين عن عتبان رضي الله عنه بصدق أي بإخلاص، علم الله صدقه، أنهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان يصلي، يعني دعاه ليصلي في مكان يصلي فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس وتخلف مالك بن الدخشم أو الدخشم، قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله. أي لماذا ما أتى الناس أهل القرية كلهم اجتمعوا حبا رسول اجتماعا عنده ولم يأتي؟ قالوا إنه منافق. قال لا تقولوا ذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الذي يقول التوحيد خالصا خالصا، ولو لم يكن خالصا كان منافقا. منافق يقول لا إله إلا الله، ليس مخلصين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاستثنى الله عز وجل من تاب وأخلص، وأما من بقي على النفاق وقول لا إله إلا الله ظاهرا ومخالفتها باطنا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ماذا تغني الأعمال كلها إذا كان الشرك محبط لجميع الأعمال؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإخلاص محبط لجميع السيئات، هادم لجميع السيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص على رؤوس الخلائق رجلا من أمتي يؤتى وقد مدت له صحائف مد البصر، فيقال: هل لك، هل تنكر من ذلك شيئا، أو هل ظلمك كتابتي؟ يقول: لا يا رب. هل لك من عمل؟ يقول: لا يا رب. يقول: بلى. هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك حسنة وإنك لن تظلم اليوم. فيؤتى بلا إله إلا الله التي قالها خالصا يريد بها وجه الله، قال: توضع في صحيفة الحسنات فتطيش بتلك السجلات كلها ولا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد والإخلاص لا يعاد ولا يثقل معه شيء، لا يثقل معه شيء، هو أثقل شيء في الميزان. وهكذا النفقة، وهكذا الصلاة، وهكذا الطهارة. وترى أن صاحب الإخلاص طاهرا، ترى أن المشرك نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أنجاس القلوب لما تحتويه من الشركيات، كل نجس، كل مشرك نجس، نجس القلب نجاسة شركية، والمخلصون أطهار. سبحان الله، إن المسلم لا يجس. أدل هذا على طهارة المؤمن المخلص، طهارة قلبية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، المسجد لا يريد إلا الصلاة، أن يقصد الصلاة لله عز وجل، لا ينهزه إلا الصلاة. انظر كيف تتضاعف حسناته، لا يخطو، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها له درجة، حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كان الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ما لم يدر فيه ما لم يفلسه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث والشاهد من الحديث: لا يريد، ما خرج إلى الصلاة إلا خالصا يريد وجه الله، يريد بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، تتضاعف حسناته وصدقاته. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال أهل التفسير: يضاعف لمن يشاء على حسب النوايا والإخلاص، فمن كان إخلاصه أكثر ازداد له، ازداد أجره على حسب نوايا. إن بالإخلاص لله عز وجل تصير المباحات حسنات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأله عن الوصية، قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. فلا رفعة ولا درجة إلا لمن عمل العمل يريد به وجه الله. حتى هذا الأمر المباح وهو واجب عليه إنفاق على أهله، ومع ذلك يؤجر عليه. وفي حديث أبي ذر: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، أي عشرته لأهله؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزنه، كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا. حبسهم العذر. هذه في غزوة تبوك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن أناس في المدينة معذورون ولهم نوايا، نوايا وإخلاص، إنما عذروا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم بعمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهو جالس في بيته لكنه معذور. وقال في حديث جابر: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. حبسه المرض، فتترك العمل عجزا عجزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب لما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال النبي: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة، هم بها نواها قصدها أخلص لله فيها، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحديث. والشاهد عباد الله أن أمر الإخلاص والنوايا والمقاصد أمر لو راعاه الإنسان لوجد فيه الخير الكثير في أقواله وأحواله وصلاته وصدقاته ونفقاته وحياته ومماته. ولهذا كان السلف يعالجون في النوايا والإخلاص قلوبهم كثيرا، حتى قال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. ما بعد، أيها الناس، أثنى الله عز وجل على صلحاء من عباده فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. هل هذا ينفع بمفرده؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله. لما صدر ذلك عنهم أنهم يعملون هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى لوجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نفعهم عملهم، صدقوا الله وأخلصوا لله في إطعامهم في أقوالهم. إن تصدق الله يصدقك، فلو صدق الله لكان خيرا له. نفعهم أعماله، نفعهم عمله. قال الله سبحانه: سيجنبها الأتقى، سيذكر من يخشى. قالوا: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأبان الله أنه لا يدخل النار أهل الإخلاص، لا يدخل النار، يجنبون النار التي هي محل الأشقياء. أما الأتقى ذو الإخلاص فمجنبون عنها، لأنه يؤتي ماله يتزكى لله، يتزكى في أقواله في أفعاله كلها لله. فيا عبد الله، زن نفسك بالإخلاص قولا وعملا ودعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، ومعنى خالصا لله. أي دعوة لم تكن خالصة تفشل. أدعو إلى سبيل ربك، أي خالصا لله، بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كلها مقيدة بالإخلاص الدعوة. انتبه أن تقول أو تتكلم أو تدعو أو تخطب أو تكتب ولا تلاحظ الإخلاص. ففي الصحيح أن من أول من تسعر بهم يوم القيامة 3 الذين لم يلاحظوا الإخلاص لله سبحانه، رجل قرأ القرآن يأتي به يوم القيامة يسأله: لو قرأت فيك القرآن كذبت. قال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. قد قيل يسحب على وجهه في النار، ومتصدق كذلك يسحب على وجهه في النار، ومقاتل جاهد قال له: قاتلت فيك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء. ما يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. كل الأعمال مهدرة، كل الأعمال مهدرة باطلة لا قيمة لها عند الله ما لم يكن فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإن أمر الإخلاص يا عباد الله لهو جهاد يعتبر، جاهد الإنسان نفسه عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك أيها المسلم على هذا، هذا هو باب التمايز، هذا هو باب الرفعة في الدنيا والآخرة، هذا هو باب النصر لدين الله والنصر للعباد. فوالله ما نصر الله عز وجل في قديم الزمان وحديثه إلى قيام الساعة إلا من أخلص لله سبحانه، ينصره على جميع أعدائه، الشياطين والجن والإنس وسائر المؤذين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه، نافعة لعباده، وأن يتوفانا الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله.
1: ونقدم لكم تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر له من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الأنهار وسخر

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
4: سلوى القلوب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم أيها الكرام وحديث متصل عن سلوى القلوب أيها الفضلاء ليس القلب حجرا كي لا ينكسر وليس حديدا كي لا يتألم إنه قلب بشري ضعيف يتمزق مع كل خيبة وينحني مع كل فقد ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور نخفيها خلف مظاهر القوة ونغلفها بالضحك ونقنع أنفسنا أننا بخير ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى عن شيء يربط على القلب ويقول لنا في لطف لست وحيدا وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط بل ليأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام يأتيه في لحظة الانكسار يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب مع القرآن تتغير لغة القلب فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة مع القرآن يصغر الحزن لا لأنه لم يعد موجودا بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة فالسلوى قريبة منك افتح القرآن افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك
2: ستلوح بيارق أفراح
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
4: سلوى القلوب
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي.
6: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
7: الكسب الحلال.
8: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
9: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
8: فلا إفراط ولا تفريط
9: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
8: الكسب الحلال.
9: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
8: الكسب الحلال
9: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ علي وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
10: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
11: نورك الله يسعدك.
10: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
7: الكسب الحلال،
8: الكسب الحلال.
10: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
11: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
10: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
10: اللهم أمين.
11: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء

0: التخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
1: صحيح.
0: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
1: الكماليات
0: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها، وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال وإنت عندك ساعة، تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب، لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
1: صحيح.
0: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
1: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
0: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة، فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
1: الرغبات راح تزيد
0: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
1: يعني يبدأ يفكر،
0: القوة الشرائية تنخفض فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان، عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
1: قوة شرائية أكبر
0: وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق. صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية، في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت كالجوالات.

0: ترى الإنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة
1: صحيح
0: الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة،
1: صحيح
0: وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم
1: صحيح
0: رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية، التسويق مؤثر بشكل كبير
1: هذه جدا
0: جدا
1: صحيح
0: في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، وله أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شرائه حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من مستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
1: صحيح
0: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. احنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه المستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ لماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك، هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك. أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة. مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر، أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع. عدم تقليد الآخرين دون حاجة. أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي. تمام.
1: جميل.
0: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا للإسلام للاستهلاك السليم، وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
1: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
0: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
1: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول المنظور، منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
0: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان، فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
1: ضرورة
0: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
1: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
0: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي، الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل، مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء، مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
1: جميل يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
0: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام، القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
1: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
0: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك، فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
1: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم،
0: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
1: جميل دكتور. يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا، دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
0: التطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر، بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا، تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه، فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
1: جميل حقيقة دكتور، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
1: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمر اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة ومسبغا على نور الشرع الحكيم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال. برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مشاهدي الكرام مع عيدنا الأسبوعي عيد المسلمين يوم الجمعة، وحديثي معكم عن آداب استماع الخطبة. آداب استماع الخطبة في يوم الجمعة، أو قل الحضور أيضا إلى المسجد في يوم الجمعة، له آداب، ولا سيما الخطبة بالذات. وهذه الآداب متنوعة من حيث الحكم، يعني بعضها آداب واجبة وبعضها آداب مستحبة. يعني بعض الناس إذا سمع كلمة آداب يظن أن القضية استحباب، لا، هنا آداب واجبة، فمن لم يلتزم بها فربما تبطل جمعته. وهناك آداب مستحبة، من التزم بها يؤجر ويدرك السنة، وإن تركها فهذا لا شيء، لكنه فاته أيضا أجر كثير. فمن الآداب الواجبة في استماع الخطبة أن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، للأمر العام ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. هنا الإنصات إلى الخطبة واجب، ومع ذلك ما قال فليجلس وينصت، إنما قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن أن يحيي المسجد من الآداب، نحيي المسجد من الآداب الواجبة وإن كان الخطيب يخطب الجمعة. من الآداب المستحبة أيضا أن يدنو من الإمام، أي أن يقرب من الإمام، وهذا أمر للأسف في هذا الزمان قل الحريصون عنه، وغفل الكثير مما ورد فيه من ترغيب من الشارع الحكيم. ومن ذلك جاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، يعني اقربوا من الإمام. قال: فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أحيانا الإنسان ممكن يعني عنده ظروف معينة، ممكن يدخل المسجد ويكون مثلا ظهره يؤلمه، فمثلا يضطر أن يجلس إلى الجانب أو إلى سارية يتكئ، أو يكون متعبا، أو مثلا هناك نوع من التشويش في مكان ما يبتعد كذا، عنده ظروف معينة لا بأس، كبير بالسن، مريض مثلا، متعب، منهك، لا بأس، الإنسان تعتري أحوال طارئة. لكن القضية هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل لا يزال يتباعد، يعني يزال فعل مضارع يقتضي الاستمرار، هذا ديدنه دائما كلما دخل المسجد، والفرج موجودة، متاحة الفرج في المسجد، وهو يترك الصفوف الأولى ويجلس في الصفوف الأخرى الأخيرة ويتباعد. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. من الآداب المستحبة أيضا أن يجلس المصلي أو الداخل إلى المسجد في الخطبة حال أو حيث وجد المكان، ولا يتكلف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا، رواه مسلم. طبعا يقول افسحوا قبل الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام للذين يتنافسون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في التبكير، الساعة الأولى والثانية والثالثة يبكرون، وذاك يعني يدخل وربما يكون في فرج فيقول لإخوانه افسحوا برفق، ولكن إن دخل حال الخطبة فلا يتكلم. وبالمناسبة هنا الناس في دخولهم إلى المسجد وتخلل الفروجات بين إفراط وتفريط، فالتفريط مثلا أن يدخل المصلي الداخل إلى المسجد مثلا وهناك مكان يتسع لشخصين فيجلس في المنتصف ويحجز المكان الآخر، وهذا تفريط لا شك. والإفراط أن يأتي أيضا شخص آخر ورأى فرجة بين شخصين، وهذه الفرجة ربما تكون صغيرة أو ضيقة نوعا ما، لا تتسع لحجم جسده، فيقحم نفسه إقحاما بينهم ويوغر صدورهم، وربما هم يستحوا منه لا يتكلموا،
فيجلسوا ممتعضين، وربما يعني الناس يختلفون في الأخلاق وفي التحمل وفي يعني توقع المفاجآت، فربما وقعت بينهم ضوضاء وضجيج لا يناسب حال المساجد. على كل حال، من الآداب الواجبة أيضا يوم الجمعة في استماع الخطبة ألا يتخطى رقاب الناس وألا يفرق بين الناس. هنا يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هنا وأظنه من العرب، دائما يعني هم الذين أحيانا يرتكبوا بعض المخالفات، ولذا هنا جاء بصيغة نكرة لا يعرف اسمه. فقال ولعامة الصحابة رضي الله عنهم هم فقهاء وعلماء وملتزمون بالآداب داخل المسجد وخارجه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يتخطى الرقاب ترك خطبته وترك موضوع الخطبة. وهنا قال العلماء يشرع أحيانا للخطيب أن يدع الخطبة وموضوعها جانبا وينبه الناس إلى شيء مهم لا يسوغ تأخيره، كحال هذا الرجل الذي يتخطى رقاب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك رقابهم وآنيت، أخرت مجيئك إلى المسجد. هنا استثناءات، يستثنى في تخطي الرقاب عدة أحوال. يعني هذا الرجل الذي يتخطى رقاب بعضهم سبحان الله، يعني يتخطى رقاب الناس كأنك تنظر إليه كحال ذاك اللاعب الذي وهو يركض ويقفز الحواجز في سباق 100 متر أو 110 متر حواجز، يعني يقفز الناس كأنهم حواجز، كأنه متسابق إلى هذه الحواجز. لا ينبغي ذلك، ينبغي الإنسان حتى ولو كان وجد فرجة أو ترك مكانه وتنقل ورجع إلى مكانه أن يدخل برفق وأن يتقي الله والدين المعاملة وأن يراعي الناس وبلطف، ويعني يراعي هذه الأمور. هنا يستثنى أحوال من التخطي. قاله العلم: الإمام إذا لم يجد طريقا إلى منبره إلا بالتخطي لا بأس برفق أيضا، وإن كان عامة المساجد اليوم والحمد لله هناك طريق خاص للإمام. كذلك قالوا: من رأى فرجة لا يصل إليها بالتخطي فلا بأس، على خلاف طبعا بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن نقول حتى لو رأى فرجة وهو متأكد منها فليصل إليها برفق ولطف ولا يؤذي الناس. كذلك قالوا يستثنى من التخطي من ترك مكانه لحاجة، ولا سيما إن كان مبكرا فهو أحق بمكانه فلا بأس، ولكن أن يمضي أيضا برفق. لكن يتأكد التخطي إذا ترك الناس عمدا الصفوف الأولى وجلسوا في آخر المسجد، ومثلا يعني أحيانا في المسجد الحرام في مكة المكرمة نجد الناس يفترشوا أبواب المسجد أحيانا في بعض الصلوات ويضيقوا على الناس، فمثل هؤلاء يؤذوا الناس ولا يعطوا الطريق حقه. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله يقول: تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. لماذا؟ لأنهم لم يعطوا الطريق حقه. أيضا من الأداب الواجبة أن ينصت إذا بدأ الإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال الشراح: معنى لغوت أي بطلت جمعتك وانقلبت أو صارت وأصبحت ظهرا، وهذا من عدل الله عز وجل أنه يعني من جاء يعني الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أنه لم يقل له لا جمعة ولا ظهر يكتب لك، وإنما كتب له ظهرا الحمد لله، لكن فاته أجر عظيم. إذن حتى النصيحة هنا لا يستخدمها الإنسان. لكن ماذا يقول يعني قبل ذلك أيضا حديث آخر حسن عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هنا التنصيص أنها أصبحت ظهرا. حتى ماذا تفعل
إذا رأيت شيئا مخالفا تريد أن التنبيه عليه لا تتكلم، لا تتفوه، أشر بيدك إلى هذا الشيء. وجاء عند ابن خزيمة بسند حسن أن رجلا دخل هكذا مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ والناس يشيرون إليه أن اسكت أن اسكت، يعني يشيرون إشارة، وهو يقول يا رسول الله متى الساعة، وهم يشيرون إليه، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، حتى لو عطس العاطس لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات. كما أننا لا نشمت العاطس حال الصلاة، كذلك هنا لا نشمته حال الخطبة. وفي مسألة الإنصات هنا الله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذن الإنصات حالة مرتفعة أعلى من السماع، أعلى من الاستماع فضلا عن السماع، فالإنصات هنا واجب. وملحظ هنا مهم جدا، أحيانا والإنسان يدخل إلى الجمعة أو هو في بهو المسجد أو في ساحات المسجد أو قريبا من المسجد يسمع الخطيب وهو يعني يخطب الجمعة، فلينتبه حتى لا يسلم على غيره، حتى لا يوقع الناس في الحرج، لأن رد السلام واجب، ولا يتكلم. ماذا يفعل، ماذا تفعل إذا سلم عليك غيرك من غير يعني ينتبه سلم عليك؟ أشر إليه إشارة برد السلام ولا تتكلم حتى لا تقع في هذا الحرج. أخيرا من الآداب المستحبة أن يتحول من مكانه إذا نعس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، حديث صحيح رواه الترمذي. طبعا هنا قول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث إلى التحول عن المكان، يخاطب مرة أخرى نقول قوما مبكرين، لا مثلنا اليوم ننام النهار كله ويأتي أحدنا ربما مع دخول الخطيب أو بعد ذلك ثم يأتي ناعسا ونقول تحول من مكانك، أنت ملوم الحقيقة لأنك لم تستعد ولم تنتبه لهذا الشأن. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شكرا لكم أحبتي على طيب الاستماع وكرم المتابعة، أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
1: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وكنا قد تحدثنا عن التوبة، وما يزال حديثنا موصولا في موضوع التوبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى أن قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا الاستغفار يكون بعد الطاعات، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به فيه. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمقصود أن العبد بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار، والعبد كلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره، وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه إلى التوبة قبل فعل الطاعة وبعد فعل الطاعة. وذكر الله جل وعلا التوبة في القرآن بعدة معاني. المعنى الأول بمعنى التجاوز والعفو، قال الله جل وعلا: فتاب عليكم ثم تاب عليهم ليتوبوا. والثاني بمعنى الرجوع والإنابة، قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر الله جل وعلا في القرآن التوبة بصيغة الأمر، فأمر الله جل وعلا بها عباده، قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتارة يخبر عن توبته على بعض عباده، قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتارة يذكرها الله جل وعلا بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم إلى التوبة، كما قال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقول صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وتارة يذكر الله جل وعلا توبتهم أو سؤال التوبة عليهم، كقول إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وتارة يخبر الله جل وعلا عن التوبة بقبوله لتوبة عباده. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يحبها ويقبلها. وقال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة في عدة أحاديث. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعلامات صدق التوبة: محبة الله ورسوله ومحبة أهل الإيمان، يقوى ذلك في قلب التائب وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة حتى يصير الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. ومن علامات صدق التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومن علاماتها أن لا يزال الخوف مصاحبا لهذا التائب لأنه لا يأمن مكر الله طرفة عين. ومن علامات انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وشروط التوبة أيها الإخوة ذكر أهل العلم في مواطن كثيرة فلخصوها في عدة مواضع: فالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، وتدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك، وأن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، وأن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومن آداب التوبة مكملاتها تخلق ذلك العبد ببعض الأخلاق التي تعينه على الثبات وتكون براهين الصدق في التوبة. فمن ذلك الإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها، وثانيها الصدقة، وهذا مندرج تحت الذي قبله، إلا أنه أفرد لأهمية. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال كعب بن مالك: قلت يا رسول الله، إن من توبتي لما تاب وهو مع الثلاثة الذين خلفوا قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيه دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ومن آداب التوبة مكملاتها مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله جل وعلا فيه، ومنها الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، ومنها الاكثار من التضرع والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
0: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
1: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
5: ذكركم، ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك.

0: وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار الصباح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى، الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق، الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل وسلم.
3: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة. فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
4: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني
2: كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
3: نعم.
2: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
3: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
2: جميل.
3: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، ولكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا نعم. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته، مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
4: الله أكبر.
3: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد. وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
2: نعم، جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
3: نعم.
2: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
3: نعم.
2: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
3: صحيح.
2: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
3: صحيح.
2: وهي دار السكن والقر.
3: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
2: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
3: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه. حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا عندما استجاب لدعوة إبراهيم، جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول: ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الدعوة إلى الطهارة من كل هذه الفواحش.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: أكرمكم الله. اليوم موعدنا مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
1: ابن أخيه كما ذكرتم في حلقة سابقة.
0: نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده، لكن أكثر
1: سيدنا لوط عم إبراهيم.
0: نعم هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط. فخرجوا إلى العراق، فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
1: هي قريبة أو مطلة على البحر، يعني
0: هكذا يقولون يعني ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة، لكن هذا
1: لكن مشتهرين بهذا الموضوع.
0: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
1: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم،
0: من أقوامهم. أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا للقوم.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
0: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأمرهم بالعبادة وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم، وهي إتيان الذكران من العلم. يعني فاحشة الفاحشة تسمى، الصحيح أن تسمى الفاحشة
1: فعلا. يعني كنت سأسأل أنه يقولون اللواطة، هل تجوز هذا اللفظ؟
0: طبعا اللواط يختلف عن، يعني ليس له علاقة بلوط، لأن لاط بالمكان بمعنى لصق بالمكان. وفي الحديث الصحيح أنه يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يعني يغسله ويصلحه. نعم. أي نعم. فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق، وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا، يعني مع الزمن بهذا الاسم.
1: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
0: نعم، يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله سبحانه قصصا كثيرة سوف تأتي إليها ومواقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط لأنه غاب عنها خبره، فأرسلت مرسولا إلى قوم لوط يقال أن اسمه عازر، مرسلا من سارة زوجة إبراهيم تريد أن تطمئن على لوط وعلى أسرته، فلأنه كان يعني قريبا ومعاصرا لهم.
1: نعم. نعم. جميل. سيدي، البعض على ذكر موضوع هذه الفاحشة، بعض المعاصرين الآن يقول هذه الفاحشة هي ميل فطري، يعني الإنسان يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك. طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
0: نعم.
1: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ منها العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء يا دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات.
1: نعم.
0: وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة، ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر. ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
0: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته أصبحوا يقولون اطردوهم من القرية هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين. صحيح. اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة. نعم. ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون أصحاب الفواحش والمنكرات.
1: على فكرة دكتور يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
0: صدق.
1: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
0: أحسنت.
1: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
0: أحسنت.
1: وليس إلى جنسه.
0: أحسنت. بالضبط بالضبط هذا هو وهذا هو.
1: يعني من تلطيف للعبارة.
0: صدق. وهذا من الـ من الـ من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيل. اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان.
1: بعض الناس يولدون عندهم ميل.
0: قد يكون هذا وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس. لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
1: الله أكبر.
0: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا الحديث صحيح.
0: نعم.
1: الفاعل والمفعول.
0: نعم. وهذا عليه العمل. وأن العقوبة الفاحشة الذين وقعون في عمل قوم لوط هو قتلهم. لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
1: يعني حتى غير محصن
0: بعضهم يفرق
1: مراهقون
0: أحسن مثلاً. بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق. ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذا هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق.
1: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة لا أريد أن أقاطعك لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
0: ما بس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط وأن
0: نعم.
1: الآن بعض الناس ينادي بأنه فعل هذا يعني يولد بعض الناس
0: يولدون نعم يلتمس العذر لهم يعني
1: يولدون على أنهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
0: أحسنت.
1: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
0: نعم.
1: يعني ما تقييم هذا؟
0: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم دليل على تحريم هذا الفعل أولا وعدم التماس الأعذار ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء. لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا أن يعولم ثقافته وينشر ثقافته وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي حملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله.
1: نسأل الله العافية.
0: نعم فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
1: صحيح.
0: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة. هذا هو معنى الفاحشة. ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
1: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور يعني لو أن الطفل بعض الناس مثلا يولد وعنده ميل نحو القتل.
0: نعم.
1: هل نبرر له القتل؟
0: أحسنت.
1: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا
0: أحسنت.
1: الميل الفطري.
0: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم نعم.
0: بالضبط.
1: وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
0: أحسنت. نعم.
1: سيدي في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب.
0: نعم.
1: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار. نعم. سيدنا لوط عرض سيدنا لوط على قومه بناته.
0: نعم.
1: يعني هذه تستشكل أحيانا.
0: نعم. طبعا القصة أن لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
1: الله أكبر.
0: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط.
1: نعم.
0: وكان الملائكة رضي الله عنهم منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة.
1: نعم.
0: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة ذكرناها في قصة إبراهيم.
1: نعم.
0: ألم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
1: نعم.
0: إذ دخلوا عليه.
1: نعم.
0: فقالوا سلام.
1: قرب لهم العجل ولم
0: يأكلوا. أيوة بالضبط. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني نحن سنذهب إلى لوط. فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال نعم. إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود.
1: لا تخف،
0: قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: نعم.
0: لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام.
1: أعوذ بالله.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة صفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب إلى أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، فجاء قومه يراودون ضيوفه عن نفسه.
1: انظر، هذه ليست من شيم الضيافة ولا العرب ولا.
0: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة للحجة على قوم لوط،
1: أنهم يستحقون هذا العذاب.
0: بالضبط. أنهم ما زالوا مصرين على هذا
1: الفساد مبلغه.
0: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
1: يعني عيب عليكم.
0: عيب عليكم. أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم.
1: نعم.
0: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا،

0: يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ.
1: يعني ما فيكم واحد عاقل؟
0: أي. ولذلك ابن عباس يقول في إحدى الروايات لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
1: عجيب.
0: يعني أراد أن لا يدخل يدخل قومه إلى ضيفانه، فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا، لكنهم كانوا ممعنين في الظلال. وقالوا له ألم ننهك عن العالمين، ما ألم نخبر، ألم ننهك أن تستقبل ضيوف، نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم وقال كلمة، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا، لأنه هو ليس من قومه هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا، أو عبارة نحوها، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
1: إلى الله،
0: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك،
1: الله،
0: لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة، وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
1: سبحان الله،
0: واضح
1: من كثرة الغضب يعني يريد أن يعرف متى الهلاك.
0: بالضبط. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
1: سبحان الله.
0: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولما
1: أين أمروا؟ إلى أي مكان؟
0: رجعوا إلى فلسطين، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
1: جميل.
0: فخرج لوط وخرج معه بناته.
1: إذا من الأردن إلى فلسطين.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
1: جميل.
0: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قومه، والذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه.
1: الله أكبر.
0: وذكر الله في سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وبعد أن استتم خروج لوط وأسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعها حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى سمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم، قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيهم، منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر، وسماهم الله بالمؤتفكة، عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
1: من هنا جاء.
0: بالضبط. كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
1: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
0: حياكم الله وبياكم.
1: القصة فعلا كانت فيها أشياء يعني لأول، أنا بصراحة لأول مرة أسمع.
0: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام، يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
0: الله أكبر.
1: الله يجزيكم خير.
0: شكرا لك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم.

0: في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام في إلى التنزه من الفواحش والفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها. فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين،
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو ابن عمير ابن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم
2: آت المؤمنين.
3: إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأربعون النووية
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: طريق الخلاص.
3: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكيله إليها، وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الـ FM أبها 95.5، ظهران الجنوب 88.6.
5: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة من الأسئلة، نختار منها رسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، ورسالة محمود الروشدة من أبها من المجاردة، ويسأل عن رمي الجمار. نبدأ أولا برسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، وترجو عرض هذه الرسالة على سماحتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟
7: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه حرجا، وأما في الشفتين فكذلك يزال، لأنه شارب والشارب للرجل، ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل، فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل.
6: أيضا تقول: إن الله عز وجل أمرنا بصلة الرحم، ولكن أقاربي غير متدينين، ولا يصلون وغير متحجبين، كذلك أمي وأخواتي وأخواني ووالدتي، وإنني والحمد لله مسلمة ومتحجبة، ولا أتصل بأي أجنبي ولا أخرج من البيت، وأعمل دائما على حل مشاكل البيت وتبيين فوائد الإسلام والسنة النبوية لأهلي ولكن دون فائدة، فهل أحرجهم أو أبتعد عنهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
7: أيها الأخت في الله، أنت مشكورة على هذا العمل الطيب وعلى هذه المناصحة وعلى التزام حكم الإسلام في الحجاب وغيره، فجزاك الله خيرا وبارك فيك وثبتنا وإياك على الحق. فنوصيك بتقوى الله والصبر والمصابرة على دين الله، ونوصيك أيضا بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والعناية بالسنة المطهرة وتدبر معانيها مثل بلوغ المرأة للحافظ بن حجر كتاب جيد، عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن سلم المقدسي كتاب جيد في الحديث، منتقى الأخبار النجم بن تيمية كتاب جيد، رياض الصالحين للنووي رحمه الله كتاب جيد، نوصيك بالمطالعة لهذه الكتب المفيدة. كذلك كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب وفتح المجيد لحفيد الشيخ عبد الرحمن حسن كتاب جيد، هذه الكتب وما أشبهها مفيدة ونافعة. وهكذا كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مفيد، الصراط المستقيم له أيضا مفيد، والعقيدة الواسطية له أيضا مفيدة. ونوصيك بالصبر على نصيحة الوالدة والأخوات والأقارب، تنصحينهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن الله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من ذلك. ولو جرى بعض الشيء من الأذى أو الاستهزاء لا يهمك، اصبري وصابري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأنت أيها الأخت في الله اصبري وصابري، وللوالدة وللأقارب حق عليك، وأعظم الحق النصيحة، فانصحيهم دائما بالأسلوب الحسن والأوقات المناسبة، من جهة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، من جهة الحجاب، من جهة عدم الخلوة بالأجنبي للمرأة وحدها وما أشبه ذلك، من جهة الوصية بتقوى الله في جميع الأمور، من جهة تعلم القرآن الكريم والعناية به إلى غير ذلك. أنت على خير إن قبلوا منك هذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا فقد أديت ما عليك ولا تيأسي أبدا. نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية، ونسأل الله لأقاربك التوفيق والهداية وصلاح الحال.
6: أيضا تسأل الأخت في الإسلام من بغداد العراق، تقول هل الإيمان بالقلب كفاية أن يكون الإنسان مسلما بعيدا عن الصلاة والصوم والزكاة؟
7: لا يكفي الإيمان بالقلب، لا يكفي عن الصلاة وغيرها، يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه وخالقه، يجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى، ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس. كل هذا لا بد منه، هذا أصل الدين وأساسه، لكن لا بد مع ذلك من الصلاة وبقية أمور الدين. فإذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصلي كفر، لأن ترك الصلاة كفر.
6: لا.
7: أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقدها وأنها واجبة ولكن تساهل ما يكفر بذلك، يكون عاصي، يكون إيمانه ضعيف، يكون إيمانه ضعيفا ناقصا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي. أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء، بخلاف بقية أمور العبادات من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإن تركها ليس بكفر على الصحيح، يعني كفر أكبر، ولكن نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. وكبيرة عظيمة ترك الزكاة، كبيرة عظيمة ترك الصيام، كبيرة عظيمة ترك الحج مع الاستطاعة، كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر إذا كان مؤمنا بأن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الحج مع الاستطاعة حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل في الفعل فلا يكون كافرا بذلك على الصحيح. أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قول العلماء كفرا أكبر، أعوذ بالله، لأن تركها بالكلية. وأما الشهادتان بأشهد أن الله رب الجميع وإله الجميع وأنه لا إله سواه، يعني لا معبود بحق سواه، والشهادة بأن محمد رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة.
8: نعم.
7: فذهب جمع من العلم وهو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلما بذلك ولو لم يصلي، إذا كان يعتقد وجوب الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك لكن لا يفعل يتساهل، فعند الأكثر من الفقهاء لا يكون كافرا كفرا أكبر إذا ترك ذلك، يبقى مسلما عاصيا على خطر من دخول النار ولا يكفر بذلك. وذهب جمع من العلم إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو الأرجح كما تقدم وهو الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما تقدم في جواب سؤال سابق.
8: نعم.
7: فينبغي الانتباه لهذا. أما بقية أمور الدين الواجبة من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، إذا كان المؤمن بالله ورسوله يعتقد وجوبها ولا ينكر وجوبها ولكنه قد يتساهل في فعلها، فهذا لا يكون كفرا أكبر ولكن يكون نقصا في الإيمان ويكون ضعفا في الإيمان ويكون عاصيا مستحقا لدخول النار وغضب بالله إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى.
8: لا.
7: لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة الله، فعلم بذلك أن المعاصي تحت مشيئة الله ولا يكون بها كافرا كفرا أكبر بل يكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان.
8: نعم. في الحقيقة أن سؤال الأخت في الإسلام من العراق، هذا السؤال فيه شيء يتردد في بين أوساط الناس، يقولون مثلا الصلاة اشترط لها الإسلام والحج أيضا اشترط له الإسلام، فأن الإنسان قد يكون مسلما ولو لم يأتي ببقية أركان الإسلام أيضا، وأنتم أجبتم على هذا لكن نريد أيضا تجلية هذا الموضوع.
7: واضح هو مسلم بالشهادتين.
8: نعم.
7: متى أقر بالشهادتين ووحد الله عز وجل وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام ثم ينظر، فإن صلى تم إسلامه وإن لم يصلي صار مرتدا، وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتدا، أو أنكر الصيام قال هو واجب الصيام في رمضان صار مرتدا، أو قال الزكاة هي واجبة زكاة الإسلام هي واجبة صار مرتدا، أو قال الحج مع الاستطاعة غير واجب صار مرتدا، أو استهزأ بالدين أو سب الرسول صار مرتدا، فهمنا؟ هذا ينبغي يكون واضحا. فهو إذا دخل في الإسلام بشهادتين حكم له بالإسلام ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور، فإن استقام على الحق تم إسلامه، وإن وجد منه ما ينقض الإسلام من سب الدين من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم من جحد لما أوجب الله من صلاة أو صوم من جحد لما حرم الله كما لو قال الزنا حلال يرتد عن الإسلام بهذا ولو صلى وصلى، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، لو قال إن الزنا حلال وهو يعلم الأدلة وقد قمت عليه الحجة يكون كافرا بالله كفرا أكبر أعوذ بالله، أو قال خمر حلال قد بين له الأدلة وابتحت له الأدلة ثم أصر يقول خمر حلال يكون كفر أكبر ردة عن الإسلام أعوذ بالله. أو قال مثلا إن العقوق وهي أقوال ذي حلال يكون ردة عن الإسلام أعوذ بالله، أو قال إن شاء الزور حلال يكون ردة عن الإسلام بعد أن يبين لها الأدلة الشرعية. كذلك إذا قال الصلاة مهم واجبة الزكاة مهم واجبة رمضان صيام رمضان مهم واجب الحج مع الإسلام مهم واجب كل هذه نواقض من نواقض الإسلام يكون كافرا، إنما الخلاف إذا قال الصلاة واجبة ولكن لا أصلي، هذا محل الخلاف.
8: لا.
7: هل يكفر ما يكفر؟
8: لا.
7: يقول الصلاة واجبة ولكن أنا أتساهل ما أصلي، فجمهور الفقهاء يقولون لا يكفر ويكون عاصيا استتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. وذهب آخر من العلم هو مقوى الصحابة رضي الله عنهم أنه يكفر بها كفرا أكبر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة يخلى سبيله بل يستتاب فإن تابوا وإلا قتل، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يصلي ليس بأخي من دين.
8: بقية سؤالها تقول فيه هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟
7: لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، لكن ما عندها مال ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من الأعمال أو صناعة تحسنها نساجة غير ذلك حيني تستطيعه على وجه لا تخلط به مع الرجال، لا تخلط به مع الرجال في بيتها في محل مصون لا ليس فيه ريبة، تعمل الشيء تستطيع من نساجة من خرازة من حلالة من أي ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية. أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.
8: نعم. سؤالها الأخير تسأل تقول: قرأت في كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة عن ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. والسؤال: هل يعني هذا الدعاء عدولا عن الانتحار؟ وفي أي وقت من الصلاة يمكن أن يستجاب لمثل هذا الدعاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
7: نعم، ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها. ليس المسلم أن ينتحر ولا المسلم أن ينتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر. ولا بأس بهذا الدعاء، يقول الإنسان في صلاته وغيرها: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من رواية النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان النبي يدعو بهذه الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وذكر دعوات أخرى. فالمقصود أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحديث أنس بن مالك هذا الذي ذكرت السائلة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث عظيم، هو يدل على أنه لا حرج في السؤال هذا: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا دعا بهذا الدعاء في السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام فهو حسن، لأن السجود يستجاب فيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. وهكذا الدعاء في آخر الصلاة دعاء في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما علم أصحابه التحيات وقال لهم بعدما علمه الشهادة: قال: ثم ليتخير من الدعاء جبه إليه يده، بعدما علمه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه يده. فالمؤمن يدعو في آخر الصلاة بما يسر الله من الدعوات الطيبة، وهكذا في السجود. نعم.
8: هذه رسالة وردت من المستمع محمود الرشدة من أبها، يسأل عن رمي الجمار في يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق. يقول السادة المشرفين على برنامج نور على الدرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم فضيلتكم بعرض سؤالي هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز ليتكرم بدراسة موضوعي وإعطائي الحل المناسب، وهو أنني قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملائي حجوا أكثر من مرة، والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقط، أي لم نبقى في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يوم واحد، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومين، على اعتبار اليومين اليوم الأول اللي هو العيد واليوم الثاني من أيام العيد. أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك، ولكم الشكر، وما يجب علي من القيام بعمل بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيرا، وشكرا لكم.
7: الذي خرج من مكة في حجه في الماضي أو غيره ولم يرمي الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم ذبيحة كالضحية، يعني إما جذعان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، في مكة تذبح في مكة وتوزع بين الفقراء وراه مكة، هذا هو الذي عليه، لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويوم الإبادة. والأيام التي فيها التعجل في أيام التشريق ثلاثة التي قال الله فيها سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه أيام التشريق، أولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها. فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، والأفضل في الضحى ومن رماها في آخر الليل في ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزأ كله رمي في النصف الأخير من ليلة العيد ولا سيما الضعفاء ويوم العيد كله رمي. أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر
8: لا.
7: إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب التعجل في يوم الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب لمكة يطوف طواف الوداع هذا لا بأس ولا يتم العيد منها. فالأولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشر. فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس أن يتعجل فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج كما طاف طواف الحج ويجزي عن طواف الوداع. إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى بلاد السافر الحال أجزأه عن طواف الوداع. وإن طاف طواف الحج والعيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل.
8: لا.
7: والذي خرج في يوم

0: لا يدخل في هذا.
1: نعم.
0: هذا كل المحظورات.
1: نعم.
0: أما هذا لا يدخل فيه. وإذا كان مات ليلة 12 في منى وهو قادر فعليه أيضا عن هذا دم أو صدقة.
1: نعم.
0: إذا كان ليلة 12 ما مات في منى، مات في مكة وهو قادر عند منزل في منى يستطيع، فهذا ينبغي يتصدق بشيء أو يفني عن ذلك.
1: نعم.
0: لأن المبيت في منى واجب مع قدرة.
2: شكرا لكم أيها السادة. إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، والأخ المستمع محمود الروشدة من أبها المجاردة، ويسأل عن أشياء ارتكبها في حج هذا العام. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله مع تحيات المهندس الإذاعي عبد الرحمن سليمان القماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقع

ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة، وأخ لبناتها ولإخوانها، وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة، يكون خالاته.
هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش؟ من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن الزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعملون.
1: حقوق وواجبات العاقد قبل الدخول بالزوجة. إذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فإنها تصير زوجة له، ويترتب على ذلك الحقوق الزوجية المعروفة، ومنها: 1- حل الاستمتاع المشروع بين الرجل وزوجته. 2- ثبوت نسب ما حملت به بعد العقد للزوج، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف. 3- وجوب المهر الذي اتفق عليه في العقد للزوجة، ويصبح المهر دينا في ذمة الزوج، ويستقر المهر ويتأكد بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. ومن حق الزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها. 4- ثبوت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. 5- وفي مسألة النفقة، فالراجح أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك وكان التقصير من جهته، كما لو امتنع عن دفع المهر لها أو لم يوفر مسكنا مناسبا لها.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن القضية كلها ليست سوى تقوى قلب في مقر عمله، وقد تولى السؤدد والمنصب، وقد اتقى الله سبحانه وتعالى في عمله، وله أن يفعل ما يشاء دون أن يسأله أو يراقبه أحد، فهو رأس الهرم. ثم لما أراد أن يطبع ورقة خاصة له تورع ولم يطبعها من طابعة العمل. قيل له: لماذا لا تطبع؟ قال: هذه الأوراق والطابعة للعمل وليست ملكا لي. كم نحتاج لمثل هذا الورع؟ كم نحتاج لتبرئة أموالنا من الحرام؟ أرجوك اسمح لتمتماتك ودعواتك أن تصل للسماء بطيب كسبك ونقاء لقمة طعام تدخلها في جوفك وجوف أولادك. ذكرت ذلك الرجل الذي أخبرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة. قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام. يمتثل المؤمن العاقل لقول ربه سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ختاما: لما أبصرت الحياة علمت أن القضية كلها ليست سوى تقوى قلب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام، كما في رواية مسلم، ويقول: اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم وأستجير بك أن تنجيني من عذاب القبر، وهو عقوبته وفتنته، لأنه أول منزل من منازل الآخرة، ومن نجا وخلص من عذاب القبر فما بعده من منازل الآخرة أيسر منه وأسهل، ومن عذاب النار، وهي النار التي أعدها الله تعالى عقابا لمن خالف أمره وعصاه، أعاذنا الله منها بفضله ورحمته. ومن صفات المؤمنين أصحاب العقول الصحيحة والقلوب السليمة أنهم يستعيذون منها دوما، ومن سلم من النار وزحزح عنها فإنه يدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الامتحان، وما من عبد إلا وهو معرض للابتلاء والفتن في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الاستعاذة من الفتن، وفتنة المحيا يدخل فيها جميع أنواع الفتن التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا، كالكفر والبدع والشهوات والفسوق، وفتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة، وفتنة القبر كسؤال الملكين وغير ذلك. وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال، أي أن أصدقه أو أقع تحت إغوائه، وهو أعظم الفتن وأخطرها في الدنيا، ولذلك حذرت الأنبياء جميعا أممها من شره ومن فتنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته في كل صلاة، وبين أن فتنته أعظم الفتن منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل. رواه أبو يعلى والبيهقي. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا: الدال على الخير كفاعله. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. رواه البزار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وفي رواية لابن ماجه قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم
جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا.
2: نعم.
3: رماها بسبع حصيات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة، وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعاذة بالله منه، بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك، أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال، أن ينصحه وأن يقول له: اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات

0: من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرم، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصى، أي لو تيقنت أن هذه الحصى قد رمى بها إنسان وأخذتها ورميتها ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات أخذ مما تحت قدمه ورمى به، ولا حرج عليه في ذلك. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟
0: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال،
1: نعم،
0: يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد.
1: طيب،
0: فنقول أعمال يوم العيد خمسة: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه الخمسة ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك الخمسة، منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمع على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو أنه سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، لأن الترتيب بين هذه الأفعال الخمسة سنة وليس بواجب. نعم،
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

فترضى.

أنا

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

Bonk. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن سفين بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك؟
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا،
3: وعليكم
1: السلام.
3: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري، أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. الحقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-647-7117 012-647-7117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-647-7117 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة نداء الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: لذا
1: بداية أستاذ جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد، يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج، إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذ جمانة؟
0: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير إنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين، فليك إنك تتخيل. يعني
1: نسب
0: في
1: كبيرة بتكون.
0: السعودية، في السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية، وجد أن 13% من سكان السعودية عندهم السكري، وطبعا هذه ما علم منها، وغير كذا اللي ما قد علم يعني قد
1: ما
0: يكون
1: خفي كان
0: 30%
1: أعظم.
0: يعني 30% قد يكون مع عدم الاكتراث وعدم التوعية، وهذا الحمد لله بدأ نوعا ما في كثير من الحملات للتوعية، وكثير من الشركات والحكومة بدأت تاخذ بمنحى انه يصير في توعية، وان شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل من المجتمع كافة انه نسيطر على مرض السكري بحيث انه ما يعدي 30% هذا النسبة اللي تكون خطرة، لانه سنة 2030 يقال اذا احنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة حيقرر إنه من المجتمع حوالي 50%،
1: يا
0: تخيل
1: ساتر
0: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري،
1: يا ساتر.
0: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة، يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
1: أكثر الأمراض
0: متواجد في
1: انتشارا.
0: المنطقة،
1: صحيح.
0: متواجد في المنطقة حقيقي. مرض السكري يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. ايش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا انه مريض السكري يا لطيف، الله يبلانا ان شاء الله باذن الله
1: آمين يا
0: ويشفي
1: رب
0: مرضانا
1: والمستمعين.
0: جميعا، اذا جاء مرض السكري وما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الاوعيه الدمويه، ممكن يتعرض لتنميل في الاطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينا، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الاطراف، يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحه اذا انفرط.
1: صحيح.
0: فاحنا نجي للسكري، ايش هو السكري؟ الكل دحين احنا عرفنا ايش الاشياء
1: عندنا
0: اللي
1: النسب
0: ممكن تصير
1: والإحصائيات.
0: عندنا والنسب والاحصائيات. مرض السكري هو خلل في وظائف انتاج الانسولين في الجسم، يعني ومين اللي بينتج الانسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جدا، يمكن قد لا البعض لا يتعرف عليه، او قد اول مره يكون انه يسمع به اذا ما درسه او ما انتبه للحصه. طبعا البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم، هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا، فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكر تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك انه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث انه يسبب هذه المشكلة. طبعا
1: أسباب. نعم.
0: مضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو سكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموما في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعا كيف أنا أندل إنه أنا أساسا عندي
1: أيوة،
0: السكري؟
1: كيف نعرف
0: بالنسبة
1: يا دكتور؟ ممتاز ممتاز، كيف نعرف؟
0: للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما حد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
1: هذا بالنسبة
0: ما
1: للطفل طبعا. ها
0: الطفل وطالع، اللي هي مرحلة البلوغ. هذه أيوة مرحلة البلوغ من سن 14 سنة أو 13 أو 9 سنين بالنسبة للبنات إلى سن 18 سنة، والأولاد من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي، يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس يأكل حلويات، بس يأكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك أو قيء، إجهاد طول الوقت، مجهد، كسلان، ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا أنه يكون الوزن الجسم أساسا عنده أوبيزيتي، يعني عنده سمنة، وفجأة يصير

0: مراهق عادة يكون الأكلة الحلو يعني أكثر شيء.
1: يعني نحاول ننبه الأم يا جماعة لا تدوا لأولادكم قد ما تقدروا أو خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لأنه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسة. يعني كثرة السكر في الجسم بتعطي نتائج معاكسة، مو بس على زيادة الوزن أو السكري أو أي شيء، في الشكل العام اللي هي الحبوب حقة الوجه اللي هي في فترة البلوغ بتصير فيه حبوب في الوجه، قد يكون إنقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا، التوتر، التبول المتكرر، أكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الأكل بياكلها كثير
0: كبير
1: وبعضها
0: وزن.
1: يكون في انقاص للوزن، الجوع الغير معتاد، طول الوقت يصير يبقى ياكل. بعض الاحيان الاطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا ارادي في الليل. فهذه مشاكل جدا معاها اعراض لنوبات معينه، انه يعني يكون السكري فيه مرتفع جدا او منخفض جدا. في الحالات يصير في بعض الاحيان خطر ان تدخل الطفل او تدخل المراه الحامل الى المستشفى بحيث انها تدخل الطوارئ. هذه الأشياء قد تحدث نتيجة اللي هي قلنا إنه في خلل في البنكرياس. فإحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبدأ يصير في عندنا توعية إنه ننتبه، إذا في إنه نعلم الطفل كيف يقيس السكر عنده، يتعايش مع الحالة اللي عنده، ينتبه للأغذية بشكل عام. هنتكلم في آخر النص الأول عن الأغذية بشكل عام. السكر الثاني أو اللي هي السكر الموجود أو سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم إنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد، طول الوقت يكون حتى لما
0: يبغى
1: هو
0: يشرب مويه.
1: حتى هو لما يتكلم يحس إنه في جفاف في الحلق عنده، يقول ما يقدر يكمل كلامه. تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قارورة المويه، طول الوقت يكون عنده إجهاد وإعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبة للأشخاص البالغين. يكون في حكة، لأنه زي ما إحنا قلنا إنه مرض السكري يسبب تورم الأوعية الدموية، فيصير تنميل في الأطراف، فيضطر إنه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني. ويا لطيف مساكين هذا أصحاب الأمر مرض السكري، بعض الأحيان يحك رجوله لدرجة إنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف، وعدم وعي دوم يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام.
0: يا ساتر.
1: غير كده إنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
0: فقد
1: انتبه إنه
0: التوازن يعني هنقول.
1: لا، اضطراب في الرؤية إنه يكون في نقص في الرؤية، إنه فجأة يضطر إنه يلبس نظارة، فجأة يضطر إنه هو بيمشي في الشارع مثلا بيسوق ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء.
0: آمين يا رب.
1: وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح. يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته توجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان تكون العقدة الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن، تحت الإذن في عقدة ليمفاوية يصير فيها انتفاخ، وبعضهم يحسبوها إن هي مرض.

0: كاف أو مرض التهاب الغدة النكافية، بس هي قد يكون مرتبطة بالسكري. فالجسم، حاولوا أنكم تسمعوا للجسم، إيش صار في تغيير في أجسامكم، حاولوا أنكم تسمعوا للجسم، ما يكون هذا الشيء وسوسة. كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بآلاف الأميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز أكثر من الناس الآخرين
1: نتيجة الوسوسة هذه.
0: نتيجة الوسوسة، بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طيرة ولا فال، يعني صحيح. الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ بالأسباب وسدد وأقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله.
1: آمين يا رب.
0: إن شاء الله. فإحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا أنه لمين يجي السكري. قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا ننتبه للأكل تبعنا، أنه ننتبه كمية شرب المياه، أنه ننتبه للحركة، أنه يكون عندنا حركة مستمرة. يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر كثير، النصف ساعة قد تكون نصف ساعة في اليوم من حركتك تنقذ حياتك تماما. احنا قلنا انه نص ساعة من اليوم تحافظ على وزنك الحالي، 45 ساعة 45 دقيقة في اليوم قد تنقص من وزنك او تدخلك في عملية حرق الدهون الزائدة في جسمك، ساعة ونص تنقذ ما بين ربع الى او تقلل من وزنك ما بين ربع الى نص الى كيلو ان شاء الله بإذن الله.
1: طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمال، يعطيك العافية، ونعود نستكمل إن شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام أن احنا هنأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، وكبقوا معنا.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير إلى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي، أبغى حلول، أبغى حلول،
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
5: غذاء.
0: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
5: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذائك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناول وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب إحنا وصلنا أعتقد الآن عند انتهينا من الأعراض، أعراض السكري، وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشرة على الأغذية التي من المفترض أن يتناولها مريض السكري.
0: قبل لا نقول أنه تخلص أو ندخل في الأغذية، مرض السكري ما يتخلص منه، هو الصديق المرافق. أنا ما أقدر أقول أنه هو الابتلاء المرافق، إن شاء الله بإذن الله قد يكون صديق لك تتعامل معه وتكون حذر معه ويفضل معك يعني طول العمر. ما في شيء اسمه متخلص منه.
1: والشفاء من الله عز وجل يعني.
0: والشفاء من الله. صحيح 100%. قد يكون زرع البنكرياس حل من الحلول إنه للتخلص من مرض السكري، وللأسف الشديد مو كثير من الناس، قد يكون إنه الله وضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين، قد يكون هذه صدقة لك.
1: الحمد لله.
0: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم، فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة، إنك تتصدق بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة قد تكون صحيحة، لكن ما تدري انت قد ايه بعضاك الداخليه ممكن انك انت
1: تفيد اشخاص
0: اخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في اعراض اللي هي مرضى السكري ما ينتبهوا لها، انه خلاص انا قد عندي السكري بعيد الشر عننا. اذا عندك السكري عندك موجود لازم تنتبه انه في اعراض مصاحبه له مستقبلا غير الامراض اللي هي مرتبطه به بعدين على المدى البعيد اذا انت ما انتبهت له الان. اللي هي مثلا لما يكون عندي فيه نقص للسكري او اعراض مصاحبه له، مثلا ما اكلت، اهملت وجبتك، نقص للسكري، اول حاجه رده الفعل في اجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف على طول تجري، تنتبه انه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات. بعض الاحيان دائما مريض
1: تشوفيه مع حلويات
0: في يدينه او في جيبه او في السياره. حاول يكون عندك في محفظتك او في المكان المحيط حوالينك، او اذا كان في اساور البنات ممكن يلبسوها، انك تكتبي فيها انه انا مريض سكري، او انك انت تكتب فيها انك انت مريض سكري.
1: ليش استاذ جمان؟
0: لا سمح الله اذا صار اغماء لهذا الشخص او هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف انه هذا انسان عنده مرض سكري؟ بر كثير بيحملوا الاسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة. مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه يسهل على المسعف أنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي تكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف أنه الآن عنده السكري، وعرف أنه التوصيات الغذائية اللي بالنسبة له. طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر يأكل الكربوهيدرات، يقدر يأكل البروتينات، يقدر يأكل الدهون، يقدر يأكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف. لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر يأكل الأرز الكامل، يقدر يأكل الفواكه، يقدر يأكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر يأخذ عصير البرتقال أفضل له من أنه يأخذ عصير الموز. يقدر يأخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من أنه يأخذ الأرز الأبيض العادي. يقدر يأخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل انه ياخذ الاغذيه اللي مثلا مدعمه، يعني مثلا في خميره الذره تساعده، عشان مجموعه فيتامينات با دائما مسيطره على الاعصاب وتساعد على حيويه الجهاز العصبي. يفضل انه ياخذ الالبان والاجبان، يقلل الدهون فيها قليله الدسم. ياخذ الاسماك منها بروتينات صحيه ومنها دهون صحيه، بحيث انه ياخذ المكملات الغذائية، ما يحتاج لمكمل غذائي، يأخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر يأخذ التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية، بس يفضل أنه يأخذ الأسماك لأنها أسهل في الهضم بالجسم. إذا بده يأخذ بقوليات يفضل أنه يأخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل أنه يأخذ زيت الزيتون. يفضل أنه يلعب رياضة زي ما قلت لك، وقبل الرياضة ينتبه أنه يأخذ الكربوهيدرات، يعني مثلا أنه يأخذ جزء
1: قبل ممارسة الرياضة قصدك؟
0: نعم، قبل ممارسة الرياضة، لأنه هو جسمه أساسا السكر عنده فيه خلل، ولازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركة. ما قلنا لك إن أنت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك، معناه أنك أنت ما تتحرك، لا، أنت تدعم جسمك، تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائية اللي موجودة عندك، وتأخذ الكميات حقت الكربوهيدرات. طبعا السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائية اللي هو بياخدها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا أكلت سكر كثير أو أكلت كربوهيدرات كثير، أنتبه إنه أنا جرعة الأنسولين اللي راح أخذها مناسبة لكمية الأكل اللي أنا أخذه.
1: يعني هي زي الموازنة تقريبا.
0: أيوة. وبعض الأحيان اهتمامك بالتغذية والكميات اللي تناسب جسمك كأنك تدخل في تجربة، اهتمامك بهذا الشيء يمنعك مو يقلل كمية الأدوية اللي أنت تأخذها. يعني ما يحتاج انك انت تلتزم. في كثير من الاشخاص يكون عندهم سمنه وننزل اوزانهم بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج انه ياخذ الدواء زي ما كان بياخذه، طبعا بمراعاه انه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
1: إيه لابد مراجعه للطبيب،
0: مراجعه كامله بالنسبه الطبيب يراجعه ويهتم بكميه الجرعات اللي هو بياخذها. بعد هذا كله كمان انه عندك تقدر تاخذ الفيتامينات والاملاح المعدنيه، اذا انت ما انت ملتزم باغذيه وتنوع غذائي عندك تقدر تاخذ الاملاح والفيتامينات المعدنيه بوصف الطبيب، يعني مثلا انه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيويه الكامله بالنسبه للاحماض، بالنسبه للفيتامينات والاملاح المعدنيه، يبعد تماما عن الدقيق الابيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية، يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه.
1: حلو.
0: يبعد تماما عن الفواكه الحلوة. ممكن انك انت تاكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تاكل تمر واحدة حبة ما تزود اكثر من كده، ممكن تاكل 3-4 حبات عنب بس مو البكت كامل، لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
1: صحيح، هذه يعني دائما معلومة هذه تذكرينها استاذة جمال، انه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
0: المكسرات مرة جميلة بالنسبة للاشخاص اللي عندهم سكري تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم انه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكمية. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء، هم حيعطوك السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك أنت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
1: أكيد.
0: اهتمامك بنفسك حيساعدك أنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك،
1: وكأنك يعني أنت مريضة يعني.
0: حقيقي السكري هو صديق لازم أنك تعرف كيف تتعامل معه، لا ما نقدر نقول أنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحلة، لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعتذرها، لا تجزع الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء وانك انت انسان واعي وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن او الاشخاص اللي يكون في 35 او الاربعينات جاله السكر يدخل في مود الاكتئاب ومشاكل،
1: يحبط نفسه يعني
0: وعدم الاهتمام ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي ابتلاك، هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد هذا شيء مكتوب في كتابك، اتعامل معه، حاول انك تتعايش معه وربي يعينك ان شاء الله باذن الله. هي مجرد سدد وقارب، وهي معادله. اذا اخلفت في منطقه معينه لازم تعادل في منطقه اخرى.
1: جميل.
0: طيب احنا تكلمنا الان عن الاغذيه وتكلمنا عن السكري وتكلمنا انه كيف الواحد يتعامل معاها، تكلمنا عن الرياضه بشكل عام.
1: هل في نقطه قبل ما ناخذ الاسئله استاذه جمانة؟
0: وتكلمنا انه خلاص كلها انه الواحد لازم يهتم، انه في حاجة أبغى أقولها للناس اللي عندها ما اكتشف إنه هو عنده سكري. عادة اللي يكون في مرحلة السكري الثانية اللي هي للكبار، في اختبار بسيط أنت إذا عندك شكك إنك أنت عندك سكري،
1: ممكن يكون عندك سكري.
0: عادة أصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر، لما يأكلوا.
6: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: تجيب 8 كاسات ورق موية وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد تزيد تزيد، وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت أنك أنت خلال 8 كاسات ما أنت قادر تذوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكر. قد يكون السكر الثاني ما الواحد ما ينتبه لي، التوتر أو ارتفاع نبض القلب،
1: هناك عوامل يعني ممكن يعني من طريقها يبتلى الواحد بالمرض.
0: مضبوط. بعض الأحيان يستنكر الواحد إنه مستحيل أنا ما يجيني، أهلي لا فيهم ولا أي شيء. قد يكون في جدتك السابعة أو جدك السابع وأنت ما أنت موجود، وربي أراد إنك أنت تكون الخلية اللي محاملة لهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات موية، وتحط في كل كاسة
1: قدر معين والكاسة الثانية أعلى منه.
0: مزبوط، اللي هي ربع ملعقة ملعقتين بدي الطريقة. وتنتبه أنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي ما اللي عندهم السكري ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة، فيفضل إنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. بالنسبة للسكري للأطفال، انتبه إنه يكون ريحة السكري عندهم أو ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم في ريحة الكيتون، أو بعض الأحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للأطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليك تفحصي له السكري. الأم هنا يعتمد تعتمد عليه، تبدأ كل شوية تقول له روح سوي أسنانك، روح اتمضمض، روح عمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، إنك أنت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من أسباب السكري.
1: طيب، جميل. ممتاز. طيب، الآن مستمعينا الكرام نعلن عن أرقام اللي من خلالها نستقبل أسئلتكم. طيب أستاذ جمان، هنا في سؤال على الواتساب، خلينا بس نفتح المشاركة. طيب، أحد الإخوة طبعا ذكر اسمه لكن قال لو سمحت، أنا قبل يومين اكتشفت بعد متابعة السكر وحللت السكر التراكمي، عمري 26 سنة، تكفى أبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع التخلص من وأنا في البداية.
0: إحنا زي ما قلنا في الحلقة، السكري للأسف الشديد ما هو من الأمراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيرة تعرضك بزيادة انك انت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر اللي هي جروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني أعانك الله، حاول أنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
1: علي عمر. طيب، اتصال من علي عمر أخت أستاذ جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
7: الله يخليك، شكرا حبيبي، جزاك الله خير. سؤالي أنا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائية، لأنه لما تروح للطبيب يقول لك والله للأسف يعني أنت يعني استعمل الحمية، فبالأسلوب هذا يكرهك أسلوب حياتك. هذه نقطة. النقطة الثانية، عملية الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم، هذه المشكلة. آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
1: طيب، يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك، معلش طولنا عليه إحنا على الخط.
0: لا، يعطيك العافية أخوي، حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به، للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطاء المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب ورجعنا ثاني للكلمة، نأكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تأخذ، بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة، نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنين والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري، اللي عنده سكري طبيعي أنه يشعر بتنين في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض أنه يعمل رياضة، مفروض أنه يتحرك بحيث أنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر أنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم الكامل بالنسبة لمريض السكري. في الإفطار أول ما تصحى، إذا شربت الحليب مثلا تبعك أو شربت شاهيك حق الفطور أو القهوة تبعتك، حاول أنك تستعمل السكر المقرر لمرضى السكري اللي هو موجود متعارف عليه عاد الكل يعرفه. بعدين تناول مثلا البيض مثلا أو الجبنة، حاول تأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول انك انت تاخذ الخبز البر الكامل اللي هي مرتفع الالياف الصحيه، بس قسمها بحيث انك انت اذا اخذت رغيف كامل حاول انك تاخذ ربع او نصف على حسب وزنك. ممكن انك تاخذ التست الكامل بحيث انك انت ترتاح في عمليه تحديد هويه الماده الغذائيه اللي انت بتاخذه. ما تجوع نفسك اذا انت عندك سكري. بعدها بثلاث ساعات أو أربع ساعات إذا شعرت أنه في عندك جوع، ويفضل أنك أنت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل أنك أنت تجهز نفسك أنه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك، وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح أخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيديتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخد بسكوت مرتفع في الألياف الصحية، ناخد مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخد أشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخد 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخد الورك، ما ناخد هذا. ممكن عندك تاخد شربة العدس من الشرب اللي أو العدس عادة يسيطر على السكري، يمدح لمرضى السكري. تقدر تأخذ شربة، تقدر تأخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تأخذ أرز وجنبه سمك، ممكن أنك تأخذ سمك السلمون وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأنه الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك. بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد ألياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات، عندك انك انت تاخد مثلا كمشة يد من الكاجو اللوز، ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتم ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الأكل اللي أنت بتاكله هذا اللي هينعكس على جسمك. ما تاخذ شيء وتغش نفسك فيه. في الليل إذا أنت رجعت قبل النوم، عندك تقدر تاخذ لبن زبادي، تقدر تاخذ خيار، تقدر تاخذ طماطم مع البيض، تقدر تاخذ أشياء يعني إنه بحيث إنه يكون سدد وقارب. والله اشتهيت فول وتميس مع العائلة، اشتري فول وتميس كله قيمات، لقيمات يعني لا تزيد عن كده. اشتهيت مثلا إنك أنت تاكل أرز، أغرف بصحنك، التزم بصحنك، لا حد يعزم عليك بزيادة، لا حد يضغط عليك ويقول لك كل، أنت مدير نفسك.
1: جميل. طيب جميل أستاذ جمال، عشان الوقت معنا اتصال من أخونا مازن نجار من الطائف، تفضل يا أستاذ مازن. ألو.
8: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ مازن.
8: ممكن أسأل الدكتور؟
1: تفضل تسمعك.
8: السؤال الأول، أنا قبل تقريبا شهر حسيت بدوخة كذا، ورحت كشفت على السكر في مستشفى في قسم الطوارئ، فحللوني السكر التراكمي فطلع عندي 8. فأهملت الشيء هذا وما تابعته. طبعا قعدت أتمرن رياضيا وكذا ومشدت على نفسي في الرياضة. بعد قبل يومين برضو حسيت بتعب كذا أثناء قبل ما أنام. فحللت السكر كان درجة السكر تقريبا 300. وأول قبل شوية حللته صار 246. فما أدري أنا في البداية الآن. وصرف لي الدكتور حق الطوارئ الجلوكوفاج 500. فما أدري أخذه أو أنتظر وأروح عند دكتور. وبصراحة أنا لسه في البداية يعني ماني عارف السبب إيش من فين جاني ماني عارف صراحة.
1: الله يشفيك منه إن شاء الله.
8: آمين يا رب الجميع.
0: إحنا ما نقول إنه أعرف أو ما أعرف. روح على الطبيب أقرب طبيب عندك. طبيب الطوارئ إنسان واعي وفاهم بالضبط شغله. بس برضو يفضل عشان تتأكد روح لطبيب الغدد يحلل السكري معه. أجلس أفهم وأطلب أنك أنت تروح لأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية بعد ما هذا. الحمد لله أنك أنت سمعت البرنامج وعرفت وكان عندك وعي تقدر تروح للطبيب تحلل. لا تستنى الآن عندك الظهر أعتقد في مستشفيات شغالة. لا تستنى لبعد وقت وخذ معك التحليل اللي أنت سويته سابقا وأشرح له الكلوكاج أو معلش نطقه غلط. تقدر يفضل أنك أنت تأخذه بعد ما الطبيب يشرح لك أكثر عن الأدوية. بعض الأحيان في ناس يقولوا أنه هذا الدواء ينظم السكري في الجسم. أعتقد أنك أنت في مرحلة حمية معينة لأنك أنت بتسوي رياضة فعادي كمل. بس يفضل أنك أنت تروح للطبيب أول. لا تهمل نفسك روح للطبيب أول. الوقت للساعة وما هو آخر اليوم.
1: جميل.
0: روح حدد موعد وسوي التحليل وإن شاء الله قدامك العافية.
1: قدامك العافية أخونا مازن.
8: الله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن الرسائل على واتساب أخونا أبو مؤيد من خميس مشيط يقول أنا عمري 48 سنة مصاب بالسكري من النوع الثاني وعندي انخفاض دائم وخاصة عندما أنتظم على العلاج منظم جلوكوفاز.
0: نفس الحكاية. طيب هل أنت رحت لأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية عشان يشرح لك الموضوع؟ أفضل أنك تروح لأخصائي تغذية يكون عنده وعي كامل. أنا اللي وصفتها اللي هي نظام الغذائي اللي أنا اقترحته هو مجرد نظام عام يفضل عمله أو اتباعه على حسب الوزن والطول وكمية الحركة. بعض الأحيان أخصائي التغذية يكون عنده جداول معممة أو جداول كاملة يشرح لك بالضبط أنت إيش راح تأخذ. أنا شرحت النظام من باب أنه مثال لا أكثر ولا أقل. ما يعتمد نهائي. هو يا أخ إبراهيم ما يعتمد نهائي. يفضل أنه يروح لأخصائي التغذية يحسب له وزنه وطوله وعلى أساس وزنك وطولك وعلى أساس السكري اللي متواجد عندك يشرح لك بالضبط أو يهيئ لك نظام غذائي تتبعه ويعطيك جداول بحيث أنك أنت تتبعه. صدقوني في البداية الأنظمة الغذائية اللي إحنا بنقولها أو نقترحها للبعض هي شيء ممل للبعض. لكن إذا أنت دربت نفسك زي ما إحنا أخذنا جداول الضرب وإحنا صغار وحاولنا نحفظها حيصير عندك التغذية بعد فترة زي جدول الضرب خلاص 1+1 أو 1+1.
1: وفي البداية تكون الصعوبة يعني في البداية
0: وفي البداية يكون الصعوبة خلاص تحفظها تتدرج تصير مرفقة في نهاية الدماغ عندك أو أنها تكون موجودة في الواعي عندك ويصير في انعكاس على الجسم. أوكي؟
1: جميل. طيب احنا عموما لم يتبقى لدينا وقت كثير استاذة جمانة. ما ادري اذا كان في معلومة ممكن نختم فيها هذه الحلقة باذن الله.
0: لا تهمل نفسك لمريض السكري. لا تهمل نفسك ابدا. حاول انك تركز على نفسك. اهتمامك بصحتك تنعكس على الاخرين تنعكس على اهلك تنعكس
1: على محبيك
0: على
1: ايضا صحيح.
0: لا تحرم الاخرين منك. حاول انك انت تنتبه لنفسك اولا وبعدين حينعكس هذا كله على الآخرين. تابعوني في تويتر على جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تحصلوني. أي أسئلة عندكم لا
1: جميل.
0: تتردد إنك
1: في أكثر من واحد ولا طلب يعني أنه يتواصل معك فذكرت لهم أنه حسابها في تويتر أستاذ جمانة ما شاء الله 24 ساعة هناك وترد على جميع المتابعين.
0: لا مو 24 ساعة
1: يعني إلا يعني شيء بسيط
0: نحاول إننا نرد يا جماعة.
1: مجازا يعني انك نشيطة ما شاء الله.
0: احاول اني اتفاعل مع الجميع. طيب. ان شاء الله باذن الله. وإن شاء الله بإذن الله ما حقصر معاكم، وسامحوني إذا أنا قصرت في جهة معينة. وغير كده إحنا حاطين الآسك، يعني تقدر تسأل في الآسك وأجاوب عنك بإجهاب أكثر من تويتر.
1: ممتاز.
0: وسلامات وقدامكم العافية جميعا.
1: آمين يا رب العالمين، الله يشفي جميع المرضى. والحقيقة يعني نتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة اليوم أنه إحنا سلطنا الضوء على هذا المرض وعلى بعض المحاور المتعلقة به. إن شاء الله لو احتجنا إلى حلقة ثانية بإذن الله سنختار حلقة قادمة لنتحدث أوسع بشكل أوسع، ونستقبل اتصالات أكثر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أستاذة جمانة، ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
0: إن شاء الله على شكرا. خير
1: ورفعة. مستمعين الكرام، شكر لكم أنتم على مشاركتكم، على تفاعلكم الدائم مع برنامج غذاؤك الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة دار الإسلام من مكة المكرمة. صاحبكم في هذه الحلقة من التقديم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة الثلاثاء القادم من برنامج غذاؤك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
1: سلوى القلوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان تتحول خسائرك إلى دروس وجراحك إلى نضج وتأخير أمانيك إلى موعد قادم الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام فلا تجر وراءك أثقال الماضي ولا تخاف من غموض الغد تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا ليس رضا العاجز بل رضا الواثق بحكمة ربه تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله فلا تنكسر إن تغيرت النتائج ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر فإذا أتعبتك الحياة يوما فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله وهنا تبدأ الطمأنينة وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة يكف عن مقاومة ما لا يقاوم ويبدأ في مصالحة الحياة فلا يجزع عند العثرات لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها الإيمان بالقدر يصنع في النفس
4: طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
2: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: كونوا معنا.
6: كسب الحلال.
7: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
8: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
7: فلا إفراط ولا تفريط
8: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
7: الكسب الحلال.
8: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
7: الكسب الحلال،
8: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
8: الكسب الحلال.
7: الكسب الحلال.
9: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
6: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
9: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
9: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
6: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيارفة. كانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة.

0: وجدت لسد الفجوة. والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول، فالبنوك هي ركيزة أساسية. ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
1: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر. بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
0: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بالسلع والخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
1: جميل. طيب دكتور الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
0: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملاتها الإسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
1: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
0: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة. حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
1: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
0: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص. طيب مستفيد البنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
1: جميل. دكتور احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد.

0: صادف الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغة التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
2: أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها عليك بالتقسيط. هذا المرابحة، هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
1: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
2: شراكة، ولكن المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود والبنك شريك برأس المال.
1: هذا في المضاربة.
2: هذا في المضاربة.
1: أيوة. نعم. في المشاركة الكل لديه رأس مال.
2: الكل له رأس مال. نعم. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل. فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
1: أيوة أيوة. جميل.
2: العقد الأخير اللي هو الاستصناع، والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة أنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك أنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
1: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
2: والاستصناع
1: والإجارة. والاستصناع والإجارة، جميل. هذه إذن أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
2: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس يروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
1: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
2: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها. فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب، يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
1: أيوة.
2: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
1: أيوة.
2: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
1: جميل. جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
2: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ أن هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة، إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
1: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
2: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
1: أيوة. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
2: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه.
1: أيوة.
2: لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين، فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في أكثر من مجلس في أكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير زواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعظ الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
1: أيوة أيوة.
2: نعم هذه المشكلة،
1: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
2: نعم.
1: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
2: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع فيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
1: أيوة
2: في
1: أيوة.
2: مشاريع والبنك يحاول يضمن فلوسه.
1: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
2: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
1: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
2: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا من أرباح والبنوك كثير تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
1: ممتاز.

0: المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة، سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
1: ممتاز، إثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
0: شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
1: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة ومسبغا على نور الشرع الحكيم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وهذا اليوم سنتحدث عن 10 أدوية شافية مجربة لإصلاح القلوب. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاء، وجعل لكل عضو منهما كمالا، إذا فقده حس بالألم، وجعل لملكه وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلام من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما حزينا مهما كان. ولا تنظر إلى القشرة الخارجية، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة وإلى القصور الشاهقة وإلى ناطحات السحاب وإلى الممتلكات مهما كانت، فإن الله جل وعلا قل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلب هو محل نظر الله، وإصلاحه يضمن الفوز والفلاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. والحصول على هذا الصلاح يستلزم جهدا يليق به، ولا شك أن كل عمل صالح يقوي الإيمان ويزيد في صلاح القلب، وكل معصية وذنب تنقص من صلاح القلب. وقد فصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الفتن والشهوات على القلوب بأبلغ وصف، فقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الذنوب للقلوب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن القلب مركز صلاح المرء وعمله، ولذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإصلاح القلب ضرورة لحياة الروح وقبول العمل ومداواتها من أمراضها المتراكمة في زمننا، أمر ممكن طالما اتبع العبد المؤمن 10 خطوات رئيسية، وهي كالتالي: أولها معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد بمعانيها، فهذا أشرف العلوم والأعمال وألصقها بالقلب، بل هو أساس إصلاحه. فمتى ما كان القلب لله أعرف فإنه يشاهد بقلبه ربا قادرا عزيزا سميعا بصيرا حكيما لطيفا رحيما كريما جوادا خالقا مدبرا رازقا، وكل اسم صفة من هذه الأسماء وغيرها توجب انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وخشوعا، وهذا هو عين صلاح القلب وأعلاه. ولا يوجد دواء يصلح القلب أفضل من عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فكل اسم وصفة تستلزم معنى قلبيا وعملا قلبيا خاصا به. فمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 وتعبد بها فقد نال الصلاح الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها، وهذا يستلزم عبودية القلب وصلاحه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الإذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه وأرجى عنده وأجل في قلبي من كل ما سواه. ولا نعيم له ولا سرور له ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثانيها تعلق القلب بالله وحده، فالتعلق بغير الله بلاء عظيم، وكل من أحب شيء لغير الله عذبه الله بذلك الحب. وسعادة القلب وصلاحه في التعلق بالله وحده، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، فالكون كله مؤتمر بأمر الله منتهم بنواهيه سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني الفقر لا يذهب إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. رابعها تصفية القلب من الشهوة والذنوب. القلب المريض أبعد ما يكون عن الصلاح. القلب المريض بالشبهات والشهوات والحقد والحسد والغل والكبر والعجب والقنوط من رحمة الله لا يمكن أن يتعلق بالله ولا يتعبد له بأسمائه وصفاته، ولا هو من القلوب الصالحة السليمة. فمن أراد صلاح قلبه فليبعد عن هذه الأمراض ويبعدها من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. والشهوة ظلمة، وهي تنكت في القلب نكتا فتكاد أن تظلمه. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكرت السنة النبوية من تلك المعاني الكثير، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه حال إيمان يكون كالحجر أبيض أملس نقي، أما العاصي فقلبه مرباد أي يسير فيه البياض مع السواد، ثم تدريجيا يفنى هذا البياض وتحل الظلمة ويصبح القلب كالكوز مجخية، يعني كالوعاء الماء المنكوس لا يمتلئ بشيء، وتختلط الأمور أمامه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا أخبث القلوب المشرف على الهلاك. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا ردا على المكذبين بيوم القيامة وبين عاقبتهم في الآخرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تضاعف الذنب على الذنب حتى عمي القلب ومات. إن طهارة القلب من أمراضه هو أعظم أسباب قوته ورقته وخشوعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس لما سئل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. المخموم القلب هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن مجوباته قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة وهو مؤمن في خلق حسن. فمن أراد صلاح قلبه فيبعد هذه الأمراض من قلبه ويطهرها منه،
6: قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى وثيابك فطهر، جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وقال ابن القيم القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نقت قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، واجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين خوف عليهم ولا يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
7: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي،
8: بكم نرتقي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خذ، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم في بدايتها ونرحب بضيفنا الكريم في حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة الإسلامية والتي تضبط حياة الناس ومعاشهم وما فيه خير للفرد والمجتمع عموما. كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة هي من المحاسن التي تجعل حياة الناس في خير وفي راحة وفي اطمئنان. دكتور، مما اعتنت به الشريعة الإسلامية العناية بالقضايا المالية، محاسن الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالقضايا المالية والأمور المالية، تيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا في هذه الحلقة. لكن دكتور، يعني عموما ونحن نتحدث في بداية هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن التيسير الذي هو معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية التي جاءت به الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في المعاملات المالية وفي العبادات وفي علاقة الإنسان مع الله، وفي كل الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كان هناك معلما بارزا ألا وهو التيسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية، بل الشريعة جاءت بهذا المعلم العظيم. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام التي يظن الناس أن في الصيام مشقة عظيمة عليهم، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا الصيام، فالصيام وإن كان فيه مشقة لكنها مشقة محتملة، والله تبارك وتعالى يسر علينا بهذا الصيام. ومن وجوه التيسير في هذا الصيام أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله سن تأخير السحور والتعجيل الفطور، حتى لا تكون هناك مسافة زمنية كبيرة بين الإفطار وبين السحور. كذلك الله تبارك وتعالى في كثير من أحكامه يذكر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالتيسير في جميع أحكامه، ولذلك أمر معاذا وأبا موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن حين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه حقيقة من معالم الإدارة في الإسلام: التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتطاوع. هذه أشياء مهمة جدا وكلها يسر. تصور عندما يكون هناك تيسير، هو تيسير يعني، بس ما مظاهر التيسير؟ أن يكون هناك تبشير، أن يكون هناك تطاوع، وهذا أمر مهم جدا أن يكون هناك تطاوع بين الإدارات، بين الوزارات، بين الأشياء، بين الأمور الكثيرة، وهي التي الآن تسعى يعني قوانين الجودة إلى أن تكون الوزارات يعني متكاتفة مع بعضها، لا أن تكون جزرا مختلفة بعيدة عن بعضها. فالتيسير إذن هو مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة، ولذلك العلماء استخلصوا منه قاعدة فقهية عظيمة ذكروها وعبروا عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير. وهذا أيضا لأن الإسلام جاء بالتيسير، فإذا جاءت مشقة كانت تلك المشقة سببا في تيسير أكبر.
2: جميل.
3: في تيسير، فالسفر مثلا مشقة، يأتي يعني تيسير الجمع والقصر، المرض مشقة، يأتي مسألة الإفطار في نهار رمضان وغير ذلك من المشقات التي تؤدي إلى التيسير. والحقيقة أن تشريعات الإسلام في حال الصحة أيضا هي تيسير على الناس، وهم قادرون على أدائها وفعلها دون مشقة يعجزون عنها.
2: أبرز مثال للتيسير في الشريعة الإسلامية عندما فرض الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة في السماء السابعة، خفض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا من أبرز معالم التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: وهذا الأمر فيه معلم عظيم، الله تعالى يعلم أنها ستكون 5، يعني ما جرى ليس يعني مش مسألة مراجعة وأخذ ورد، لا، الله يعلم أنها ستكون 5، ولكن
2: لله الحكمة،
3: لكن كثيرا من الأحكام لإبراز مسألة التيسير حتى يعلم الناس كم كانت عليهم الصلاة وكم يسر الله عليهم فيدركون نعمة الله تبارك وتعالى. وإلا الله تعالى حين فرضها 50 كان يعلم أنها لن تنفذ إلا 5، عندما قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد الله أن يجعل دستورا للدعاء

0: يجزه الله لنا، نعلم مدى يعني رحمة الله بنا، مدى عفو الله عنا، مدى يعني لطف الله بنا. هذه أشياء مهمة جدا ولا تظهر إلا بمثل هذه الأمور. قد يقول بعض الناس كيف يعلم الله أنه لن يستجيب مع ذلك يأمره بالرفق واللين، هذا عبث. نقول لا عبث، وإنما الله أراد أن يظهر مبدأ عظيما في يعني تعليم الناس، في إرشادهم، وهو استخدام الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وهو من التيسير الذي أراده الإسلام.
1: دكتور، من التيسير في المعاملات المالية التي جاءت به الشريعة الإسلامية إباحة العراية، إباحة الإعارة العارية. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، وكيف يعني كيف يكون التيسير فيه.
0: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يباع التمر بالرطب، أن يباع التمر بالرطب. ولماذا منع أن يباع التمر بالرطب؟ قال أينقص إذا جف، يعني الرطب إذا جف ينقص؟
1: أي.
0: قالوا نعم. قال فلا إذن. وقد ذكرنا يعني في كثير من الدروس وفي كثير من أن يعني الصنف الربوي إذا اتحد الجنس وجب التماثل، إذا اتحد الجنس وجب التماثل، والتمر مما يجب فيه التماثل، لأنه أنت تبيع تمرا رديئا بتمر إيه؟ بتمر جيد، أو تبيع تمرا جافا بتمر
1: رطب.
0: تمام. فالإسلام يأمر بالتماثل والتقابض، التماثل ليحصل حتى لا يحصل شخص لا يشعر بالغبن، والتقابض لقطع مادة الخصومة والنزاع، حتى لا أشتري شيء، لا أخذ شيئا ثم أختلف مع صاحب الله. وهذا مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، أنه إذا اتحد الجنس وجب التماثل ووجب التقابض. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءوه بتمر جنيب من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. وفي الشريعة قاعدة مهمة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني أنا لا أعرف التماثل إذن كأنني أعرف التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن. طيب، إذن الآن استقر في الشريعة الإسلامية أنه يمنع بيع الرطب بالتمر.
1: جميل.
0: طيب، لكن كما قلنا الإسلام ييسر على الناس.
1: جميل.
0: أنت الآن طبعا فيما مضى كان لا توجد نقود، كان الناس يتبادلون السلع.
1: أيه.
0: حتى إلى عهد آبائنا يقول كانت النقود قليلة، كانوا يذهبون الناس بسلعة ثم يأخذون من السوق سلعة بديلة ويعودون. لم تكن النقود بهذه الكثرة وبهذه النعمة التي نحن نعيش فيها، والحمد لله رب العالمين. الإسلام من أجل التيسير على الناس، أنت الآن عندك تمر ولا تستطيع أن تشتري الرطب لتتفكها أنت وأولادك، أباح لك في حدود خمسة أوسق، في حدود خمسة أوسق، أن تبادل الرطب بالتمر، يعني كمية تتفكه بها أنت وأولادك، ويمكن أن تعطي من حولك من الأسرة، وليس كمية تجارية.
1: أيه.
0: وهذا من الرفق والتيسير على الناس والارتفاق بهم، مع أنه منع أن تبادل التمر بالرطب، لأننا في التمر والرطب، التمر قد جف والرطب لم تجف، فالتماثل هنا غير معلوم، لأن لو تركنا الرطب قليلا سيخف وزنه. إذن نحن لا نعلم التماثل، وجهلنا بالتماثل يعني أن هناك تفاضلا، ومعلوم أن الجنس إذا اتحد وجب التماثل ووجب إيه؟ التقابض. وضحت يعني الأمر. نحن نريد أن نبسط الأمر للمستمع الكريم. فإباحة العراية سماها الفقهاء هذه العراية، أنني أبيع التمر بخرصها في النخلة من أجل أن أتفكه، يعني أولادي يطلبون الرطب وأنا لا أستطيع أن أعطيهم، عندي تمر موجود في البيت.
1: طب كيف جاء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: التحريم في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بتمر من خيبر، تمر جيد، تمام، فسألهم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال والله إنا لا نشتري الصاع منه بالصاعين، الصاع بالصاعين، بمعنى أنهم يشترون يأتون بتمر

0: ردي ويشترون هذا التمر الجيد فيعطون صاعا من التمر الجيد
1: وبصاع
0: من الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع. طيب ما الحل في ذلك؟ أن تبيع الجيد وحده صفقة مستقلة وأن تبيع الرديء صفقة مستقلة. أما أن تريد أنك تبادل تمر بتمر فيجب أن يكون بالكيل هو نفسه الكيل نفسه. طيب أنا الآن لما آتي أبيع تمرا برطب التماثل غير ممكن لأن الرطب ينقص إذا جف، لكن تمر بتمر كيل بكيلة ما فيها مشكلة. من أجل التفكه، من أجل أن أوسع على نفسي وعلى عيالي، أجاز الإسلام في حدود 5 أوسق أن أبيع التمر بالرطب، وهذا ما يسمى بالعراية. هذا من التيسير على الناس والرفق بهم. نعم، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يعني فيما يتعلق بالتيسير على الناس والارتفاق بهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهذه من محاسن الإسلام.
1: جميل، سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها من صور التيسير على الناس. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعين الكرام ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية مما جاءت به الشريعة الإسلامية. إباحة القرض هو من أبرز صور التيسير على الناس في المعاملات المالية.
0: إباحة القرض الحقيقة من صور التعامل، لكن كيف جاء التيسير؟ هنا السؤال المهم حتى يفهم المستمع الكريم.
1: لأن الإسلام حرم الربا.
0: أيوة. حرم الربا وحرم التبادل المالي. إذا اتحد الجنس لا بد من التماثل والتقابض، والقرض لا القرض فيه تماثل ولا تقابض.
1: أي.
0: فانظر هنا كيف يسر الإسلام على الناس. أولا المبدأ العام، أنت أعطيتني 500 ريال وأردت أن يعني لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. طيب القرض هل فيه تقابض؟
1: القرض ليس فيه تقابض.
0: ليس فيه
1: لأنه
0: تقابض.
1: يدفع له بعد.
0: لأنك أنت تعطيني 500 ريال أعطيك بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، حتى بعد ساعة، هذا لا تقابض فيه. لكن لما كانت حاجة الناس إلى القرض ماسة، وكل الناس لا يملكون ما يقيمون به حياتهم وما يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم من الأموال لا يملكونها، لذلك أباح الإسلام تيسيرا عليهم. وهذه صورة مستثناة من الربا، صورة مستثناة من صور الربا، لكن لما أباح الإسلام أصبحت مباحة. لكن لو جئت تنظر إليها الآن، أنا الآن لما أستلف منك أقترض منك، أنت تعطيني مثلا مبلغا من المال مثلا بالسعودي 1000 ريال، متى سأعيده إليك؟
1: بعد سنة مثلا.
0: طيب المفترض أنا سأعيد إليك سعودي ولا دولار ولا غير إليك سعودي. طيب
1: قيمته بعد السنة تختلف عن قيمة.
0: ما يضر هذا، وليس لك عندي أكثر من المبلغ الذي أعطيتني. أيضا هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم يعني، وهذا هو القرض الحسن. لماذا يؤجر المقرض أكثر من أجره على الصدقة؟ لأن العلماء يقولون أن الذي يقترض لا يقترض إلا محتاج. أما الذي يتصدق عليه قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. الشيء الثاني أن المقترض ماء وجهه محفوظ، أما المتصدق عليه فماء وجهه يعني ما نقول مسكوب، ولكن نقول يعني في هناك منه. هناك إيه؟ هناك منه. ولذلك قال العلماء تحمل المؤنة أخف من تحمل المنة، يعني بمعنى تحمل المؤنة بأن يأخذ منك مبلغ وأعيده إليك بعد سنة أخف على نفسي من أن تعطيني 1000 ريال كذا صدقة لوجه الله وأحمل لك جميلة وأظل مملوكا لك مدى الدهر. ونحن نقول مملوك لأن الكرماء إذا أنت أكرمت الكريمة
1: ملكته،
0: وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. ومن أسدى إليك معروف وأعطيته حقه، هذه من صفات الكرام. فالقرض في أصله صورة من صور الربا، لكن الإسلام تيسيرا على الناس وارتفاقا بهم ورفعا للحرج عنهم، ولأنهم يحتاجون إلى هذا القرض، لأنه ليس كل إنسان يجد من المال ما يقيم به حياته، ما يحفظ به عرضه، ما ييسر به أموره، أجاز الإسلام القرض ارتفاقا يعني رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. فأنا أخذ منك مبلغا، كان المفروض أن أعطيك مباشرة المبلغ، ولكن المقتضى القرض أن لا يكون كذلك، يعني أنا لو عندي أعطيك مباشرة ما أقترض منك. فهذه من صور الرفقة بالتيسير على الناس والارتفاق بهم، أن الله تعالى أباح القرض مع أنه صورة من صور الربا التي حرمها الإسلام.
1: دكتور، من صور التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ما جاءت به الشريعة الإسلامية من إباحة السلم. نريد أن نتحدث عن إباحة السلم في الشريعة الإسلامية، لأنه هو من صور التيسير على الناس أيضا.
0: أي تقرر في الشريعة الإسلامية تحريم بيع المعدوم، تحريم بيع المعدوم، ومن المعروف أن بيع المعدوم من يعني فيه جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية، لكن الناس يحتاجون إلى السلم، وهو حتى يفهم المستمع الكريم، السلم معناها السلف، معناه إيه؟
1: السلف.
0: فالعرب سموه سلما وسموه إيه؟ سلفا. طيب، كيف صورة السلم؟ صورة السلم أن يكون لديك مزرعة وعندي مال، فآتي إليك وأنت لا تملك المال الذي تحيي به المزرعة، وأنا أريد سلعة مما تنتجه المزرعة، فآتي إليك وأقول لك تعال يا شيخ وائل، أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ويعني هذا المبلغ تستطيع أنك تزرع به تلك المزرعة، لكن هذا السلف هو في صورة بيع وشراء، وهو في حقيقته سلف لكن في صورة بيع وشراء، والإسلام لما جعله في صورة بيع وشراء حتى يتحقق السلعة، لأن وحتى يتحقق يعني باعتبار المآل، أنا الآن باعتبار المآل يؤول إلى سلعة، ولذلك عفي عنه، أقول لك خلاص أنا أريد منك مثلا 100 كيلة، 100 كيلة ب100,000 ريال مثلا، طيب، أو 100 يعني كيلو مثلا، أو 100 رطل أريده إلى الحصاد، الحصاد معروف عند الزراع، فأنا الآن حددت أجلا ووزنا وكيلا، وأصبحت الآن الشريعة الآن يعني أباحت بيع المعدوم، هذا بيع المعدوم هنا لحاجة الناس إليه حقق تيسيرا عظيما يعني عند الناس، أنا حصلت على سلعة رخيصة ومعقولة الثمن، وأنت حصلت على المال الذي أصلحت به مزرعتك، أليس في هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم ما هو واضح، وما به تظهر محاسن الشريعة الإسلامية. فكما أنها حرمت بيع المعدوم يعني دفعا للضرر على الناس ورفعا للجهالة عنهم ورفعا للغرر عنهم، أيضا لما رأت أن المصلحة تتحقق
1: فيه منفعة اقتصادية، المال يعني لا يجلس عند هذا صاحب المال، إنما يعطيه ويزرع ويكون فيه شغل في مثلا، يعني المثال الشهير للسلم في قضية المزارع وأصحاب المزارع، عندما يبذل هذا الشخص الذي يريد أن يأخذ الثمار مثلا عندما تنضج، عندما يبذل ماله ويتم زراعة هذه المزرعة، هذا فيها منفعة اقتصادية كبيرة.
0: إيه، لما رأى ولذلك الشريعة لما رأت أن المنفعة تتحقق في مثل هذه الصورة أباحتها. ونحن نقول يعني بعضهم يقول هذه مستثنة، وبعض العلماء يقول ليست مستثنة، بل ما جاء به الشرع هو الأصل. فالإسلام في هذه الصورة حرم بيع المعدوم، وفي هذه الصورة أجاز بيع المعدوم، فهذا كله أصل، وليس هناك شيء مستثنى من شيء، تمام؟ فلما أباح الإسلام السلم، إنما أباحه يعني، لكن هم العلماء لما تتبعوا ما العلة في بيع يعني في بيع مثلا ما ليس عندك، أنه معدوم، تمام، أن تبيع شيئا ليس عندك هو معدوم، طيب، فجاءوا في السلم وجدوا أن هناك بيع معدوم، فقالوا هذه صورة مستثنة، لكن بعض العلماء قال لا استثناء أبدا، وإنما الإسلام هنا منع هذه الصورة لأن فيها ضررا، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الضرر، وأباح هذه الصورة لأن فيها نفعا للمجتمع. وكما تفضلت الآن قد يقول بعض الناس يعني هذا الأمر مقصور على المزارع فقط، أقول لك لا، ألا ممكن عندك مصنع ما أنت قادر تشغله؟
1: أي.
0: أنا محتاج للسلعة التي تنتج من المصنع. قلت لك الشيخ وائل أنا سأخذ منك السلعة الفلانية بالمقدار الفلاني في الوقت الفلاني، خذ هذا المبلغ وشغل مصنعك وأعطيني سلعة.
1: أي.
0: وأنا تاجر. هذا أيضا يعني صورة شبيهة بالسلم، وتأخذ حكم السلم، هذا من التيسير على الناس. وكما تفضلت الآن فيها محاسن اقتصادية كبيرة جدا في أن المصانع المزارع
1: تعمل،
0: تعمل فيها وفي فيها نفس الوقت المال يتحرك،
1: وفيها موظفين، وهؤلاء يعملون ويأخذون رواتب، وهؤلاء الذين يأخذون رواتب يذهبون ويشترون، ففي منفعة اقتصادية،
0: وكلا الطرفين مستفيد. كلا الطرفين مستفيد، هذا يصلح مصلحته سواء كانت مزرعة أو مصنعا أو، وهذا يحصل على سلعة معقولة، لأنه مش معقول هيبيع لي بنفس السعر الذي يريد أن يبيعه على الآخرين. أيه. سيعطيني بسعر إيه؟
1: مقبول،
0: مقبول ومعقول. طبعا لا ينبغي أن يكون فيه بخس، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
1: نعم. دكتور، في نقطة أخيرة نريد أن نتحدث عنها، وهي الغرر اليسير المغتفر. هذا مما جاءت به الشريعة في التيسير. ما هو الغرر البسيط المغتفر الذي يكون في البيوع مثلا؟
0: هناك أمور فيها غرر وفيها جهالة. هو معروف في الشريعة الإسلامية أن الإسلام حرم بيع الجهالة والغرر، البيع الذي فيه جهالة وغرر، ومع ذلك فالإسلام أباح بعض الصور التي فيها جهالة وفيها غرر، ولكنه غرر يسير مغتفر لتحقيق أيضا مصلحة الناس، لأنهم لأن الإسلام لو منعهم في هذه الصور لترتب عليه ضرر عظيم
1: ومفسدة،
0: ولا نقول ضرر عظيم، ولكن نقول يترتب عليه حرج كبير ومشقة. فمثلا أنت الآن بيع البيوت، أنت تبيع البيت وتقول أنا عامل لها أساس ترفع 7 أدوار. طيب إيش الدليل؟ قال هذه الأوراق. طيب إيش الدليل؟ قال المهندس الفلاني. طيب لا الأوراق ولا المهندس ولا الشركة التي نفذت يعني تعطيني اليقين فعلا أن أساس البيت هو بهذه المواصفات، ومع ذلك أجازت الشريعة أن أشتري مع ما في هذه الصورة من الجهالة والغرر. والسبب أنني لو قمت بنبش أساس البيت لأديت إلى الإضرار بها ضررا عظيما.
1: أي لا أتلفته،
0: أتلفتها، يعني أنا محتاج أني أكسر من الخرسانة عشان أروح أعمل لها اختبار، محتاج أحفر عشان أعرف مقدار الأساسات، محتاج يعني أشياء كثيرة جدا يؤدي إلى إتلاف البيت. طيب هتتلف لي بيتي وبالآخر تقول لي أنا مش عاجبني. تمام. فالإسلام يعني هذا الغرر اليسير المغتفر فيما بينه، يعني خلص، يعني في مهندسين، في جهات
1: رقابية،
0: في جهات رقابية، في أشياء يغتفر هذا. من ما يذكره العلماء في مثل هذه الصورة، لو أن هناك جبة محشوة، لو أن هناك جبة محشوة. أيضا الآن ممكن نقول مثلا لو عندي سيارة مغلفة مثلا بشيء معين، وهذا الشيء في غلاف الأبواب وفي غلاف المقاعد يعطيها قيمة ويعطيها سعرا، أيضا من التيسير على الناس أنه اغتفر مثل هذا الغرر، لأنك لو حاولت أن تتأكد
1: لأفسدتها.
0: ولذلك أباح الإسلام مثل هذه الأمور. فحين كانت الجهالة وكان الغرر فيه ضرر على الناس حرمه الإسلام، وحين كان ضرر غررا يسيرا وجهالة يسيرة وفي منع التعامل ضرر على الناس أباح الإسلام هذا الغرر اليسير وهذه الجهالة اليسيرة وجعلها مغتفرة، وأباح مثل هذه البيوع. فنحن نشتري البيوت بأساساتها كيفما كانت، ونشتري مثل هذه الجبب كيفما كانت ولا نفتحها حتى نعرف ما فيها، ونشتري أيضا كثيرا من السلع سواء كانت سيارات أو غير سيارات ولا نقطعها حتى نتأكد منها، وبذلك نكون قد أتلفناها وحققنا ضررا على البائع.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور.
0: الله يبارك فيك. وأنا أود أن أنبه أنه نحن هنا لا نذكر الأحكام بمقدار ما نذكر المحاسن.
1: جميل.
0: حتى لا يلومنا بعض الناس في أن الأحكام أحيانا قد لا تتضح بالصورة التي ينبغي أن تتضح.
1: جميل.
0: هذا ما لزم التنويه به. فالبرنامج هو برنامج محاسن، ونحن نحرص قدر الاستطاعة على إظهار محاسن الإسلام في هذه الأحكام التي نحن على يقين في أن الشريعة كلها محاسن.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، كان ضيفنا الكريم الكريم في برنامج محاسن الإسلام وفي هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي من إخراج هذه الحلقة عادل السلهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
0: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
0: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين اللاتي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا. فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين 2 لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
5: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
5: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
5: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
5: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
5: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
5: نعم.
4: فهي قريبة من باب جبريل.
5: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
5: نعم.
4: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
5: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون يكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية.

دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
2: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
1: نعم.
2: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
1: نعم.
2: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
1: صحيح.
2: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
1: صحيح.
2: وهي دار السكن والقر.
1: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
2: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
1: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: التفسير الميسر.
5: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
4: التفسير الميسر.
5: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
4: التفسير الميسر.
5: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
4: التفسير الميسر. التفسير الميسر.
6: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
5: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا، هذه الثمرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم يعني من أهل الكتاب أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه وأصحابه، وكثير منهم ساء ما يعملون، ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال منهم أمة، الأمة في القرآن على معاني، المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة كما في الآية التي أمامنا، منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى وادكر بعد أمة في سورة يوسف، ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك. قال ابن عباس إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشة سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت ما شأنك؟ قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه فنزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه؟ فنقول أن هذه الأمور، شج جبينه وكسرت رباعيته، هذه نزلت الآية، نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فهذه الآية لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه ومنه
7: الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك، القرآن، إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون طائفة، والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون. لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق على الإيمان بالله والإيمان برسله، وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا كثيرة، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول، رسول منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم من الحق ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقا منهم، من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقا من هؤلاء يقتلون، كزكريا. إذن فريقا كذبوا، كذبوا الرسل، وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا، أي ظنوا، ألا تكون، يعني توجد، تقع فتنة، أي عذاب، تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل. فعموا، عموا عن الحق، فلم يبصروا الحق، ثم عموا، عموا عن الحق، ثم عموا وصموا، يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم. والمسيح الذي يعبدونه يقول لهم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله فقط، وحدوا، لا تعبدوا مع الله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هو الذي يستحق العبادة، فأنا عبد مثلكم ولست بإله. إنه من يشرك بالله في العبادة أو غير العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك ليس له أحد يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع له. لقد كفر كذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث ثلاثة آلهة، وهذه طائفة منهم، طائفة من النصارى يجعلون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، يقولون ثلاثة، فالله يجعلونه ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد هو المستحق للعبادة، وهو الخالق. وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحد الله سبحانه وتعالى، ليمسن الذين كفروا، الذين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم، أي مؤلم، وهو النار في الآخرة. ثم حث الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مما قالوا، هذا استفهام توبيخ، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت، أي مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى مثلهم، وأمه صديقة، الصديقة يعني المبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن الذي يأكل الطعام هذا فيه دليل ضعف وما ينشأ من البول والغائط، فالإله منزه عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول وأمه. الأم في القرآن لها معاني. المعنى الأول الأم يعني الأصل، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصل الكتاب. المعنى الثاني الأم يعني الوالدة التي ولدتك، قال تعالى فلأمه الثلث، ورجعناك إلى أمك وأمه صديقة. المعنى الثالث الأم أي المرضعة، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سميت أم لمشابهتها في الأم في الحرمة والتعظيم. المعنى الخامس المرجع والمصير، قال تعالى فأمه هاوية، يعني مصيره ومرجعه هاوية أي النار. انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يعني كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كعيسى وغيره مما يعبد من دون الله، والله هو السميع لأقوالكم، فيجزيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، العليم بأحوالكم. فهذا استفهام للإنكار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تتجاوزوا في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى تحت منزلته أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أي أسلافهم، وأضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل عن الطريق الحق. لعن الذين كفروا، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، اللعن إذا كان من عند غير الله من نبي أو صالح أو رجل يكون دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله، وهنا فرق بين لعن الله ولعن الرسول أو غير الرسول. فلعن الله معناه الطرد عن رحمة الله، وأما لعن الأنبياء أن نبيا يلعن أو رجل أو أن رجلا يلعن معناه يدعو عليك بأن تطرد من رحمة الله. لعن على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك يعني اللعن بما عصوا، عصوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان، اللسان في القرآن على معاني. المعنى الأول اللسان بعينه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسان وشفتين. المعنى الثاني اللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، معنى اللغة. المعنى الثالث الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على دعائهم. المعنى الرابع الثناء الحسن. قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء، أي ثناء الحسن. كانوا من صفاتهم بسبب اللعن هذا، كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة منكر فعلوه من قبل. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس فعلهم هذا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه. فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ترى يا محمد كثيرا منهم من اليهود يتولون الذين كفروا، يتولون المشركين كفار مكة الذين يعبدون الأصنام بغضا لك فقط. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لآخرتهم أن سخط الله عليهم. هذا الذي عملوه يسبب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي العذاب هم خالدون في الآخرة، يخلدون إذا دخلوا فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، هؤلاء اليهود ما اتخذوا الكفار أولياء، المشركين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم؟ اليهود والذين أشركوا من أهل مكة بسبب تضاعف كفرهم وزيادة جهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أقرب مودة، يعني مودتهم للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين. وهذه الآية خاصة في وفد نجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فليست الآية عامة في النصارى، وإلا قد واجه المسلمون من النصارى كالحملات الصليبية ما لم نواجهه من اليهود ومن غيرهم. فالنصارى هم من يعني أكثر قتلا، أكثر قتلا من غيرهم. لكن المراد بالآية جماعة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بسبب أن منهم قسيسين يعني علماء ورهبان أي عباد، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. وقلنا أن هذه الآية نزلت لجماعة خاصة من النصارى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا، هؤلاء الجماعة جماعة خاصة من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا للحق فعلموا أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد هو الحق. يقولون: ربنا آمنا، صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك، فاكتبنا مع الشاهدين المقربين، المقربين لله سبحانه وتعالى بسبب تصديقهم، اكتبنا معهم. لما عيرهم أقوامهم قالوا ردا عليهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب، يعني يقتضي وجود القرآن وهو صدق أن نؤمن به، ونطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا في الآخرة مع القوم الصالحين، أي المؤمنين، يدخلنا الجنة معهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا لما ماتوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إذا ماتوا وبعثهم الله خالدين فيها، إذا دخلوا فيها يخلدون. وذلك جزاء المحسنين، المؤمن الذي يؤمن بالله ويصدق هذا جزاؤه. ثم ذكر، لما ذكر الفريق الأول وهم أصحاب الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم الكفار والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا بالقرآن، أولئك أصحاب الجحيم أصحاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، تتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين لشرع الله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله، هذا الذي خلقه الله خلقه الله لنا، الحلال قد خلقه الله لنا، وأكل الحلال لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإذا آمنتم بما بشرع الله سبحانه وتعالى فاعملوا به ولا تتجاوزوا حدوده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله، تخرج من غير قصد. واللغو في القرآن على معاني: المعنى الأول اليمين الذي لا يعقد عليها القلب، يعني تخرج من غير قصد، كما في الآية التي أمامنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الثاني للغو القول الباطل كالشتم والأذى، قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المعنى الثالث ما يجري من الرفث والكلام المرذول عند شرب الخمر، كما قال في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلفتم عن قصد، تعقد اليمين أي تحلف عن قصد، أما إذا حلفت من غير قصد فلا يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفتم عن قصد فكفارته متى؟ إذا خالفتم اليمين، حلفت ألا تدخل هذا البيت فدخلت البيت، فكفارته إذا خالفت اليمين الذي يسمى الحنث، إذا حنثت يعني خالفت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني تقريبا كيلو ونصف تقريبا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بأغلى الطعام ولا أردى الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كذلك من أوسط ما تعطون أهليكم، يعني لا تشتري مثلا ثوبا ذا ثمن يعني عالي جدا ولا ثمن رديء جدا، وسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة. إذن الذي يحلف مخير بين 3 أشياء: الأول إطعام 10 مساكين، الثاني كسوة 10 مساكين، الثالث تحرير رقبة، رقبة أي مؤمنة. تحرير رقبة بمعنى تجد شخصا عبدا يباع ويشترى فتشتريه وتقول أنت حر، هذا معنى تحرير رقبة. إذن أنت الذي يحلف مخير بين 3 الأمور، يفعل أيهما شاء، فإن لم يستطع ما يقدر على الأولى ولا الثاني ولا الثالثة ينتقل إلى الصيام. بعض الناس مباشرة يصوم 3 أيام وهذا غلط، قبل الصوم الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما ذكر فعليه صيام 3 أيام، هذه كفارة، و3 أيام تكون متتابعة على القول الراجح. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وحنثتم يعني وخالفتم واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي لك أن تنكث اليمين ما لم تكن على فعل بر. يعني مثلا لو أن شخصا حلف قال لو أن شخصا حلف بأنه لا يزور عمته الواجب عليه أن يزور ويكفر. إذن تحفظ يمينك ما لم تكن قد حلفت على بر أو إصلاح بين الناس. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته غير هذه الأحكام لعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك.
6: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير الميسر.
7: ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية لها سبب نزول. سعد بن أبي وقاص أتى نفرا من المهاجرين الأنصار فأكل معه عندهم وشرب الخمر قبل أن تحرم، فقال المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ رجل يعني شيء لحي جمل فضربه فجدع أنفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، المسكر الذي يخامر العقل ويغطيه، إنما الخمر والميسر وهو من أنواع القمار، والأنصاب يعني الأصنام، والأزلام التي تكلمنا عنها سابقا يكتبون في بعض الخشب أو الجلد أو الورق أذهب والثاني لا تذهب، أمرني ربي لم يأمرني ربي، وهكذا هذه تسمى الأزلام، رجس يعني خبيث مستقذر من عمل الشيطان هو الذي زينه لكم. هل هو الذي عمله؟ لا، هو الذي زينه فنسب إلى الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه. الآن ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ثم قال فاجتنبوه. اجتنبوه أي اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس. فالرجس واقع على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال اجتنبوا الرجس يعني اجتنبوه أن تفعلوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وكذلك الميسر. أما وقوع العداوة والبغضاء في الخمر فعلى ما ذكرنا القصة السابقة لأن العقل يذهب، وأما في الميسر فأحيانا كان الرجل يقامر على أهله وماله فيغلب فيبقى حزينا سليبا فينظر إلى ماله في يد غيره فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. خص ذكر الله والصلاة لعظمها. فهل أنتم منتهون عن اتيان الخمر والأمور التي ذكرها؟ فقال جماعة انتهينا. فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا. لذلك لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمر الخمر والميسر وغيرهما، احذروا المعاصي أن تفعلوها. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول، توليتم عن الطاعة واتخذتم المعاصي، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ البين. وأما جزاؤكم فعندنا في الآخرة. نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، كانت مباحة في أول الأمر، فلما حرمت قال ناس كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات في حياتهم. إذا ما اتقوا تركوا المحرمات في أول الإسلام وآمنوا ثبتوا على إيمانهم وعملوا الصالحات ثم اتقوا الله هي المحرمات، وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان ثم اتقوا كررها للتأكيد وأحسنوا العمل والله يحب المحسنين. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما يعطيهم الجزاء العظيم. يا أيها الذين آمنوا، ذكروا شيئا في سبب نزولها، ونقول لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يرسله لكم من الصيد تناله أيديكم، يعني تأخذونه بأيديكم، وهي الصغار من الصيد، صغار الطيور وصغار الصيد، ورماحكم الكبار التي تهرب تنالونها بالرماح ليعلم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن معنى ليظهر الله لكم من يخافه بالغيب، غائب، يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى وهو غائب، يعني وهو لا يراه أحد، فيجتنب الصيد وهو لا يراه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد النهي عنه، فاصطاد فله عذاب أليم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. البلاء في القرآن على معاني. المعنى الأول الاختبار، كما في الآية التي أمامنا، ليبلونكم الله بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المعنى الثاني بمعنى النعمة، البلاء بمعنى النعمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة. إن هذا لهو البلاء المبين أي النعمة العظيمة. المعنى الثالث البلاء بمعنى الكشف، يوم تبلى السرائر، يعني تكشف السرائر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة. الصيد بخلاف مثلا الغنم ليس بصيد، الصيد هو الذي يهرب منك كالطيور وبعض البهائم التي تهرب، هذا يسمى الصيد، وهذا الأحكام يعني تفصيلها في الفقه. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، قتل الصيد وهو متعمد، فجزاء يعني فعليه جزاء، هو ما هو الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم، يعني شبيه في الخلقة، يحكم به ذوى عدل، يحكم به يعني بالمثل، تقدير المثل، يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة، يميزان الأشياء بشبه بما تشبه. مثاله قالوا نعام صيد، لو صاد نعامة عليه بدنة، لو صاد قالوا بقر الوحش، بقر الوحش اللي هو مثل يعني هو نوع من أنواع الغزلان لكن حجمه كبير، فيسمونها بقرة، يعني بحجم البقرة كبيرة لكن هي نوع من أنواع الغزلان، قالوا بقر الوحش ببقرة، يعني عليه يعني ما يشبه الصيد. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، هديا بالغ الكعبة، هذا إذا ذبحت فيبلغ الكعبة بمعنى يبلغ الحرم، يكون لأهل الحرم فيذبح ويوزع على أهل الحرم، هذا معنى هديا بالغ الكعبة، ليس معناه أنك تذبح عند الكعبة، وإنما المراد الكعبة هنا الحرم، الحرم يعني يذبح هذا الجزاء، مثل لو وجب عليك بدنة فتذبح هذه البدنة وتوزعها على مساكين الحرم، أو كفارة أو عليه، يعني هو مخير بين أن يذبح المثل أو عليه كفارة، طعام مساكين يعني من غالب قوت البلد، ينظر مثلا البدنة كم تساوي من يعني من رز أو مما يؤكل فيوزع هذا على المساكين. يعني يجعل قيمة الإبل البدنة يخرجها يعني إطعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. ينظر، قالوا الصيام مقداره، بعضهم يقول عن كل مد يوم، وهذا كبير جدا. يعني ينظر مثلا الإبل كم فيها من مد من الرز، كم فيها من كيلو من الرز، فعن كل كيلو يصوم يوم، وهذه أيام كثيرة جدا. وبلا شك لا أحد يفعل هذه الطريقة، هذه الطريقة. وبعضهم يقول أن الصيام لا يتجاوز 3 أيام، والله أعلم. قال: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال، يعني عاقبة، جزاء وبال أمره، جزاء ما فعل. ثم قال: عفى الله عما سلف من القتل قبل التحريم، ومن عاد إلى الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، سواء كنتم حلالا أو محرمين، صيد البحر، يعني تصيدوه، يعني بمعنى أن تأكلوه. وصيد البحر ضابطه هو ما لا يعيش إلا في البحر، مثل السمك، بخلاف الذي يعيش في البحر وفي البر، وهذا على تفصيل في الفقه. قال: وطعامه، الصيد علمناه مثل السمك ونحوه، طعامه طعام البحر هو ما يقذفه ميتا، البحر يقذف السمكة قد ماتت، فهذا يجوز لنا أن نأكل بشرط أن لا ينتن، أن لا يفسد. وطعامه متاعا لكم، يعني تأكلونه، وللسيارة، يعني وكذلك المسافر الذي يسير يتزود منه. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر هو ما يعيش في البر فقط، مثل الحمامة، مثل الطيور ونحو ذلك. صيد البر يعني المتوحش المأكول منه. ما معناه حرم عليكم صيد البر؟ أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال يجوز. الله سبحانه وتعالى قال: ما دمتم حرما. أما إذا صاده حلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وهذا على تفصيل في الفقه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله أن تخالفوا أمره فإنكم إليه تحشرون في الآخرة. قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى قال: طعامه متاعا لكم وللسيارة. الطعام في القرآن له معاني. المعنى الأول: كل ما يطعم منه يؤكل. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، فإذا طعمتم فانتشروا، الذي أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يؤكل. المعنى الثاني: السمك الميت الذي يلفظه البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. المعنى الثالث: الطعام، أي الذبائح. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المعنى الرابع: الطعام بمعنى الشراب. قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، في سورة البقرة. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا الخمر قبل تحريمها. يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي المحرم، قياما للناس، يعني أمر دينهم وأمر دنياهم يقوم على هذه الكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس هنا بمعنى أهل مكة قياما لهم، يعني تقوم مصالحهم بسبب وجود هذا البيت، بسبب أنهم لا يتعرضون لهم الناس، لأن هذا المكان حرم، فصار قياما لهم، قامت مصالحهم الدينية والدنيوية قياما للناس. كذلك الشهر الحرام جعله الله قياما لهم، فلا يتعرض لهم الناس، يعيشون الناس بأمن من دون قتال. والهدي كذلك، إذا أهدى الشخص هديا فلا يتعرض له، هذا قيام، فيه قيام مصالح. والقلائد كذلك، الإبل تقلد، يعلق عليها، بأن هذا إشارة إلى أنها للحرم، للحرم، هذه معنى القلائد. إذن هذه البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذا جعله الله قياما للناس، تقوم مصالح الناس بهذه الأمور. ذلك الجعل الذي جعله الله قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك أن جلب لكم المصالح ودفع عنكم المضار، فهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه المخالفين لأمره، وأن الله غفور لأوليائه، رحيم بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ يبلغ لكم. الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ما أنت عليهم بمسيطر يا رسول الله، ما أنت عليه بمسلط، أنت ليس عليك إلا البلاغ، وكذلك الداعية ليس عليه إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون، تظهرون من العمل، وما تكتمون، أي تخفونه من الأعمال. المعنى: يجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما تبدون وعلى ما تخفون. قل لا يستوي الخبيث، الخبيث هنا المراد به الحرام، والطيب المراد به الحلال. ولو أعجبك، يعني سرك، كثرة الخبيث وجماله، فاتقوا الله في ترك هذا الخبيث ولو أعجبكم. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لعلكم تفلحون، أي تفوزون في الآخرة إن عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية نزلت خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان القرآن يتنزل أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة التي لا داعي لها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من مشقة، فلا ينبغي لكم أن تتعنتوا في السؤال كما تعنت غيركم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، ليس معناه أنك لا تسأل أهل العلم، هنا نهي عن السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل من باب التعنت. يعني إذا سألتم عن أشياء تعنتا في زمن ينزل فيها القرآن، قد ينزل الله عقوبة لكم بسبب أفعالكم أشياء يعني تسوءكم، تندموا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها، يعني عن مسألتكم لا تعودوا لها. والله غفور حليم، غفور لمن تاب، حليم بأن لم يوقع العقوبة عليكم. قد سألها هذه الأمور، الأشياء التي لا ينبغي، سألها قوم من قبلكم، سأل مثل اليهود تعنتوا مع الأنبياء فأجيبوا ببيان الأحكام، فصارت هذه من باب العقوبة لهم، ثم أصبحوا بها كافرين. ومع ذلك أصبحوا، يعني صاروا بهذه الأسئلة كافرين، بأنهم تركوا العمل بما سألوا عنه. ما جعل الله، يعني ما شرع الله، لم يشرع الله من بحيرة، البحيرة التي يعني إبل أو غنم يمنع درها للطواغيت، للأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس، هذه البحيرة السائبة، هي الإبل أو الناقة أو نحوها يسيبونها يتركونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. هذه السائبة. الوصيلة، الوصيلة الناقة البكر، يكون أول نتاجها أنثى ثم النتاج

عن أن يحمل عليه شيء، قالوا الحام محمي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، الله ما شرع هذه الأمور، لكن هؤلاء يكذبون، وأعظم ذلك أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون أن هذا افتراء وأنه تقليد لآبائهم، ليس لهم فيه دليل على أن الله شرع هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا، قيل للذين حرموا البحيرة وحرموا أشياء ونسبوا هذا التحريم إلى الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى حكم الله من التحليل والتحريم بخلاف ما فعلتم، قالوا حسبنا، يعني كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم، هل يجعلون آباءهم حسبهم يعني كافيهم، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق؟ فهذا استفهام للإنكار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوموا بمصالح أنفسكم من القيام بدين الله ومصالح الدينية والدنيوية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قمتم بمصالح أنفسكم، ومن أعظم مصالح النفس أنك تأمر وتنهى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ألزموا أنفسكم شرع الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله بذنوب غيركم، فالله سبحانه وتعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالمهتدي هو الذي لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لم يهتدي. قال: من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا أنتم وهم، فينبئكم يوم القيامة، يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيفية الشهادة، كيفية الوصية. إذا الشخص حضره الموت يريد أن يوصي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهود، أحكام شهود، الشهود عند حضور الموت، وهذا الرجل سيوصي. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت أسبابه، حين الوصية هو سيوصي وأنتم شهود. كم الشهود؟ اثنان ذوى عدل منكم، يعني ليشهد اثنان ذوى عدل منكم، أي عدول. قال: اثنان ذوى عدل منكم، هذه الخيار الأول من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، إن أنتم ضربتم، يعني سافرتم في الأرض، فدخلتم في بلد ليس فيها مسلم، فأصابتكم مصيبة الموت في هذا الحال، تحبسونهما. تحبسون من؟ توقفون الشاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، تأخذونهما. الآن هذا مات، الرجل مات وأوصى، وهؤلاء يقولون: نحن الشهود. تحبسوا، تأخذون الشهود من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر لأنها معظمة، فيقسمان بالله، يحلفان حلف أيمان مغلظة، متى؟ إن ارتبتم، شككتم في الشهود، إن ارتبتم في الشهادة. ماذا يقسمان بالله؟ يقولان: لا نشتري به ثمنا قليلا، أيمان مغلظة، لا نشتري بالله، بحلف بيمين الله، ثمنا قليلا عوضا، يعني لن نحلف ونكذب لأجل أن نأخذ مالا معينا، ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود، يعني المشهود له ذا قرابة منا، لن نأخذ شيئا، ولا نكتم شهادة الله، هذه تابعة لطريقة الحلف للشاهدين، ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بها، إنا إذا كتمناها لمن الآثمين. الله سبحانه

0: تعالى قال إن أنتم ضربتم في الأرض. الضرب في الأرض الآية التي السابقة، الآية السابقة قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الضرب في القرآن له معاني. المعنى الأول الضرب أي السيل، مثل الآية التي أمامنا إن أنتم ضربتم في الأرض، وقال تعالى إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني الضرب باليد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني يصف، وضربنا لكم الأمثال، وصفنا لكم الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل، قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة، يعني جعلت عليهم الذلة. نرجع للآية، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر اطلع، بعدما حلف، حلف بعد العصر أنهما صادقان، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما. هؤلاء الشهود عثر بعد حلفهما على أنهما استحقا إثما، يعني عرف عنهم الكذب في الشهادة. ما الحكم؟ فآخران يقومان مقامهما، في توجيه اليمين عليهما، يوجه اليمين على الورثة من الذين استحق، يعني صار الوصية استحق عليهم، يعني لهم، يعني الورثة الوصية لهم، الوصية لهم من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنان أوليان بالميت. يقال مثلا هذا أولى بالميت وهذا أولى بالميت، فإذا جمع قال أوليان بالميت، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني استحق يعني الحق لهم، عليهم يعني لهم الأوليان، الأوليان بالميت، ماذا يفعلان؟ فيقسمان بالله. الآن هم يتهمون الشاهدين، يقسمان بالله على خيانة الشاهدين، ويقولان لشهادتنا يميننا أحق، يعني أصدق من شهادتهما، أي من يمينهما، وما اعتدينا، يعني ما تجاوزنا الحق في اليمين، إنا إذن لمن الظالمين. هذا يظلم الذي يعتدي بالشهادة، فهنا يحكم القاضي بعد ذلك برد الشهادة. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة والأوصية، قال ذلك أدنى، يعني أقرب، أن يأتوا، يعني الشهود الأوصية، بالشهادة على وجهها، يعني أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها التي تحملوها من غير تحريف، من غير تبديل، من غير خيانة، من غير كذب، أو يخافوا أن ترد أيمانهم. كذلك أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم على الورثة فيحلفون على خيانتهم وكذبهم. فإذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله بترك الخيانة، بترك الكذب واسمعوا، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به، سمع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، لا يهديهم سبل الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير على يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: نفع الناس وكشف كرباتهم صفة من صفة الأنبياء والمرسلين وأهل المروءات، وما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرفة في مواساة المسلمين وتفريج كربهم. يقول محمد بن واسع رحمه الله: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. فهلا سعينا في مواساة المسلمين وتفريج كربهم؟ آية وعظة.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
0: بسم

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. شيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي.
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، نعم. يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. جميل. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا، هذا هو القرن 9، 850 860 840
2: تقريبا. قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950، 1050، 1150، 1250، 1350، 1450، فنحن الآن أمضينا
2: 600 سنة منذ أن
3: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة،
2: يعني تكتب بالأيدي. كانت
3: تكتب بالأيدي، ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالآلاف.

0: الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة، فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا. وعندهم ما يسمى بالحوانيت، الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا،
1: وراق هذا
0: الوراق. وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا، ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل، يقول أنت بما أنك رايح تنام أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
1: يطالع الكتب
0: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك، لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
1: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
0: أي ويحفظون ويعني لهم في ذلك قصص.
1: سبحان الله.
0: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة، خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ، أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل، وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين، لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن 15 الميلادي، وذلك عام 1400 تقريبا و40 للميلاد، 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
1: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر،
0: إيه نعم،
1: يعني في أواخر حياته يمكن،
0: إيه نعم إيه نعم، هو في تلك في آخر حياته أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك،
1: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
0: جدا بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في 3 مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة، أو خلنا نقول شديدة الندرة.
1: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات،
0: لا هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني نتكلم عن صناعة الطباعة.
1: جميل.
0: عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
1: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
0: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
1: يد كل الناس،
0: عند كل من يريد من الناس. سبحان الله.
1: اللهم لك الحمد.
0: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو،
1: هل لأنه

0: بسيط كذا وقليل وكان تجربة؟
1: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
0: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهر الطباعة تقريبا.
1: لا أكثر، 150.
0: 150 سنة.
1: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
0: الآستانة في تركيا هذه؟
1: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية. ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
0: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
1: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
0: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
1: نعم.
0: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
1: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر نقول تقريبا 1800 للميلاد، وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
0: كأنها أحد وسائل الحرب.
1: أي نعم، وسائل الحرب نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
0: هل تركوها لهم؟
1: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
0: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها،
1: أي نعم.
0: هل تركوها؟
1: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
0: لابد مر عليه بولاق.
1: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم.
0: على طاري بولاق هذه بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
1: نعم.
0: لكن خلنا نطلع الفاصل نعم. ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
0: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله شيخ محمد.
1: سلمك الله وعافاك.
0: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة أنا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة أو ماذا نقصد ببولاق؟
1: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب، وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب هذه حكاية.
0: لماذا؟
1: طبعة بولاق، بولاق يعني شيء عظيم جدا.
0: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد من
1: طبعا نسخة. طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك،
0: لكن سلعة في اليد هذه
1: جدا جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة، يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. ماس بيرو هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
0: بولاق حول ولا هو نفس المكان؟
1: هو فيه، نعم، قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
0: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
1: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
0: طيب مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل وله رجالات،
1: نعم،
0: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
1: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمه مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل، 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء،
0: نظرة تاريخية عن عن عن هذا
1: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان لماذا خصصت التراث العربي، لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
0: يستفيد منها المسلم وغير المسلم
1: والبيطرة وكذا، بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي. ممكن نقسم يعني هذه كما قسمها الطناحي رحمه الله تعالى مراحل النشر، نشر التراث. هناك مرحلة شهيرة وهي مرحلة الناشرين الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء، فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
0: الدور الأول دور الناشر، خلني أقول
1: يعني نسميه، الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
0: كما هو
1: كما هو إلى المطبوع،
0: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
1: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
0: جميل.
1: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطه العدوي، وهو متوفى عام 1281، قديم جدا.
0: يعتبرون مصححين،
1: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه، فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا أو لا تجد، لا تكاد.
0: لذلك هم عندهم علماء، هذا عندهم
1: هم علماء، وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
0: هذا قط العدوي عنده هو فقط خلينا نقول محقق، إذا صح
1: نصر الهوريني وقطة العدوي وأمثالهم، هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها، حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات، طبعات قوية جدا في مجملها، ندر أن تجد فيها أخطاء أو تجد فيها تخليط. نعم، قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا كانوا في الدرجة العالية.
0: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير جدا.
1: نعم نعم، لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر، يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي، هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن، مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه، إلى الآن ودار النشر، أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة،
0: رائحة الكتب.
1: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى، على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
0: خصوصا في القاهرة،
1: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
0: أنا قصدي المكان نفسه.
1: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها، لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة، وله مجلتان شهيرتان، واحده الآن مطبوعة في 5 مجلدات، والثانية في 30 مجلدا، الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
0: الشيوعية،
1: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
0: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في
1: بالضبط
0: ذلك الزمن.
1: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
0: جميل.
1: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعت السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق، الكتاب يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي، أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا.
0: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
1: سلمكم الله وعافاكم.
0: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي من السور المدنية، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة، وهي قوله تعالى:
4: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
3: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة دولة، فتقرأ بضم الدال مع واو مدية هكذا: دولة. ومعنى دولة أي متداولا متبادلا. ومعنى الآية: ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فتصرف لمستحقيها ويعطى منها الفقراء والمساكين، وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين. ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال مع واو لينة هكذا: دولة. فالدولة بمعنى السيطرة والغلبة، وتطلق على البلد والإقليم، ولا تنسجم هذه المعاني مع موضوع الآية ودلالتها.
2: وأن أتلو القرآن.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا. عندما استجاب لدعوة إبراهيم جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الدعوة إلى الطهارة من كل هذه الفواحش.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: أكرمكم الله. اليوم موعدنا مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
1: ابن أخيه كما ذكرتم في حلقة سابقة.
0: نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده. لكن أكثر
1: سيدنا لوط عم إبراهيم.
0: نعم هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط. فخرجوا إلى العراق، فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
1: بعض قريبة أو مطلة على البحر، يعني
0: هكذا يقولون يعني ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة. لكن هذا
1: لكن مشتهرين بهذا الموضوع.
0: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
1: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم.
0: من أقوامهم، أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا القوم.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
0: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالعبادة وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم، وهي إتيان الذكران من العالمين. يعني

0: يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله يعني يغسله ويصلحه نعم. أي نعم. فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا يعني مع الزمن بهذا الاسم.
1: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
0: نعم، يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله سبحانه قصصا كثيرة سوف تأتي إليها ومواقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط لأنه غاب عنها خبره، فأرسلت مرسولا إلى قوم لوط يقال أن اسمه عازر، مرسلا من سارة زوجة إبراهيم تريد أن تطمئن على لوط وعلى أسرته، فلأنه كان يعني قريبا ومعاصرا لهم.
1: نعم. نعم. جميل. سيدي، البعض على ذكر موضوع هذه الفاحشة، بعض المعاصرين الآن يقول هذه الفاحشة هي ميل فطري، يعني الإنسان يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك، طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
0: نعم.
1: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ منها العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء يا دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات.
1: نعم.
0: وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة، ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر، ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
0: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته أصبحوا يقولون أطردوهم من القرية هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين.
1: صحيح.
0: اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة.
1: نعم.
0: ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون أصحاب الفواحش والمنكرات.
1: على فكرة دكتور يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
0: صدقت.
1: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
0: أحسنت.
1: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
0: أحسنت.
1: وليس إلى جنسه.
0: أحسنت. بالضبط بالضبط، هذا هو وهذا هو
1: يعني من تلطيف للعبارة.
0: صدق. وهذا من الـ من الـ

0: من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيل. اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان،
1: بعض الناس يولدون عندهم ميل،
0: قد يكون هذا، وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس. لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
1: الله أكبر.
0: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى،
1: وهذا الحديث صحيح،
0: نعم،
1: الفاعل والمفعول،
0: نعم، وهذا عليه العمل، وأن العقوبة الفاحشة الذين وقعون في عمل قوم لوط هو قتلهم، لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
1: يعني حتى غير محصن
0: بعضهم يفرق،
1: مراهقون
0: أحسن، بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذا هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق،
1: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة، لا أريد أن أقاطعك لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
0: بس
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط، وأن
0: نعم.
1: الآن بعض الناس ينادي بأنه فعل هذا يعني يولد بعض الناس
0: يولدون، نعم، يلتمس العذر لهم يعني
1: يولدون على أنهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
0: أحسنت.
1: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
0: نعم.
1: يعني ما تقييم هذا؟
0: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم، دليل على تحريم هذا الفعل أولا، وعدم التماس الأعذار ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج، وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء، لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يعولم ثقافته وينشر ثقافته، وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي حملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء، وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق، أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول، وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف، يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية، من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله،
1: نسأل الله العافية.
0: نعم، فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
1: طيب.
0: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة، هذا هو معنى الفاحشة، ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
1: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور، يعني لو أن بعض الناس مثلا يولد عنده ميل نحو القتل،
0: نعم،
1: هل نبرر له القتل؟
0: أحسنت.
1: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع، ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا الميل الفطري.
0: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم نعم. بالضبط. وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
0: أحسنت.
1: نعم. سيدي، في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب،
0: نعم،
1: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار، نعم، سيدنا لوط، عرض سيدنا لوط على قومه بناته،
0: نعم،
1: يعني هذه تستشكل أحيانا.
0: نعم. طبعا القصة أن إبراهيم لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له، فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
1: الله أكبر.
0: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط.
1: نعم.
0: وكان الملائكة رضي الله عنهم، منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة.
1: نعم.
0: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة، ذكرناها في قصة إبراهيم،
1: نعم،
0: ألم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
1: نعم.
0: إذ دخلوا عليه،
1: نعم،
0: فقالوا سلام،
1: قرب لهم العجل ولم
0: يأكلوا وكذا، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني نحن سنذهب إلى لوط. فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال نعم. إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود،
1: لا
0: قالوا نحن أعلم بمن فيها،
1: نعم،
0: لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام،
1: أعوذ بالله.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة صفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب إلى أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، فجاء قومه يراودون ضيوفه عن
1: أنفسه. انظر، هذه ليست من شيم الضيافة. أحسن. ولا العرب ولا،
0: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة للحجة على قوم لوط،
1: أنهم يستحقون هذا العذاب.
0: بالضبط.
1: فعلا
0: أنهم ما زالوا مصرين على هذا
1: الفساد مبلغهم.
0: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
1: يعني عيب عليكم.
0: عيب عليكم. أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم،
1: نعم،
0: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا، أو أن هذا أخف شرا من فعلهم الفاحشة بضيوفه.
1: إذا عرض بناته للزواج.
0: للزواج طبعا.
1: للزواج طبعا لواحد وليس
0: أكيد لمجموعة. طبعا أكيد نعم. ولذلك حتى في بعض الأحاديث أذكر لك يعني قصته، أنه قال طبعا قال ولا تخزوني في ضيفي أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اعتبرها يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ،
1: يعني ما فيكم واحد عاقل.
0: أي. ولذلك ابن عباس يقول في أحد الروايات لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
1: عجيب.
0: يعني أراد أن لا يدخل يدخل قومه إلى ضيفانه. نعم. فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا.
1: نعم.
0: لكنهم كانوا ممعنين في الضلال وقالوا له ألم ننهك عن العالمين، ما ألم نخبر، ألم ننهك أن تستقبل ضيوف، نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم وقال كلمة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا لأنه هو ليس من قومي هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا أو عبارة نحوها، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
1: إلى الله
0: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك،
1: الله
0: لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
1: سبحان الله،
0: واضح
1: من كثرة الغضب يعني يريد أن يعرف متى الهلاك.
0: بالضبط. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
1: سبحان الله.
0: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولما
1: أين أمروا؟ إلى أي مكان؟
0: رجعوا إلى فلسطين، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
1: جميل.
0: فخرج لوط وخرج معه بناته.
1: إذا من الأردن إلى فلسطين.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
1: جميل.
0: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قوم، والذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه.
1: الله أكبر.
0: وذكر الله في سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين.
1: نعم.
0: وبعد أن استتم خروج لوط وأسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعها حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى أسمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم، قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيهم، منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر، وسماهم الله بالمؤتفكة عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
1: من هنا جاء.
0: بالضبط. كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
1: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
0: حياكم الله وبياكم.
1: انتهت القصة وفعلا كانت فيها أشياء يعني لأول أنا بصراحة لأول مرة أسمعها.
0: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
0: الله أكبر.
1: الله يجزيكم خير.
0: شكرا لك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام في إلى التنزه من الفواحش والفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها. فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم منع الأب ابنته من الزواج. إن أهم ما ينبغي أن يكون محل النظر من الخاطب دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي وابن ماجه. فلا يرد الخاطب لأي اعتبارات مادية أو اجتماعية ونحو ذلك. وليس من حق الأب أو غيره من الأولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول، فمن فعل ذلك فهو عاضل وآثم. والأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة. ولكن من المعلوم أن الغالب في الأب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة، فلا يعد الأب عاضلا لابنته بمجرد رده للأكفاء، وذلك لما جبل عليه الأب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وإذا تكرر من أب منع الأكفاء من نكاح ابنته، فينبغي للعقلاء أن ينصحوه ويلتمسوا سبب رفضه، فربما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فإن تبين أنه ليس هنالك مسوغ شرعي لرفضه، فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده العضل أمر ذلك الأب بتزويج ابنته، وإذا رفض زوجها القاضي نفسه أو وكل من يزوجها، والله أعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشعب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة إبراهيم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال: في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مالك ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرزق، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. رواه مسلم. وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وعن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. رواه مسلم. وعن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقالوا: غائب. قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد. دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما، لم يدخله الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. رواه ابن خزيمة.
1: من أعمال الجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم أدهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري.

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. وعن مالك ابن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين،
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو ابن عمير ابن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم
2: آت المؤمنين.
3: إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن: الله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار، واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم، والرجلة هي المترجلة المتشبهة بالرجال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في الصغير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد للمعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأربعون النووية عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: الحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاوى رعاة البهم في البنيان، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يردوا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

كاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

وإذا الصحف نشرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة من الأسئلة، نختار منها رسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، ورسالة محمود الروشدة من أبها من المجاردة، ويسأل عن رمي الجمار. نبدأ أولا برسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، وترجو عرض هذه الرسالة على سماحتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟
2: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه حرجا، وأما اللي في على شفتين فكذلك يزال، لأنه شارب والشارب من الرجل، ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل، فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فلا ولا إزالته حتى لا تكون مشابهة الرجل.
1: أيضا تقول: إن الله عز وجل أمرنا بصلة الرحم، ولكن أقاربي غير متدينين ولا يصلون وغير متحجبين، كذلك أمي وأخواتي وأخواني ووالدتي، وإنني والحمد لله مسلمة ومتحجبة، ولا أتصل بأي أجنبي ولا أخرج من البيت، وأعمل دائما على حل مشاكل البيت وتبيين فوائد الإسلام والسنة النبوية لأهلي، ولكن دون فائدة، فهل أحرجهم أو أبتعد عنهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
2: أيها الأخت في الله، أنت مشكورة على هذا العمل الطيب وعلى هذه المناصحة وعلى التزام حكم الإسلام في الحجاب وغيره، فجزاك الله خيرا وبارك فيك وثبتنا وإياك على الحق. فنوصيك بتقوى الله والصبر والمصابرة على دين الله، ونوصيك أيضا بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والعناية بالسنة المطهرة وتدبر معانيها، مثل بلوغ المرأة للحافظ بن حجر كتاب جيد، عمدة الحديث الشيخ عبد الغني مسلم المقدسي كتاب جيد في الحديث، منتقى الأخبار النجم بن تيمية كتاب جيد، رياض الصالحين للنووي رحمه الله كتاب جيد، نوصيك بالمطالعة لهذه الكتب المفيدة، كذلك كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب وفتح المجيد لحفيد الشيخ عبد الرحمن حسن كتاب جيد، هذه الكتب وما أشبهها مفيدة ونافعة، وهكذا كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مفيد، الصراط المستقيم له أيضا مفيد، والعقيدة الوصية له أيضا مفيدة. ونوصيك بالصبر على نصيحة الوالدة والأخوات والأقارب، تنصحينهم بكلام طيب والأسلوب الحسن، لأن الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من ذلك، ولو جرى بعض الشيء من الأذى أو الاستهزاء لا يهمك، اصبري وصابري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدل النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأنت أيها الأخت في الله اصبري وصابري، وللوالدة وللأقارب حق عليك، وأعظم الحق النصيحة، فانصحيهم دائما بالأسلوب الحسن وبالأوقات المناسبة، من جهة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، من جهة الحجاب، من جهة عدم الخلوة بالأجنبي للمرأة وحدها وما أشبه ذلك، من جهة الوصية بتقوى الله في جميع الأمور، من جهة تعلم القرآن الكريم والعناية به إلى غير ذلك. أنت على خير إن قبلوا منك هذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا فقد أديت ما عليك ولا تيأسي أبدا. نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية، ونسأل الله لأقاربك التوفيق والهداية وصلاح الحال.
1: أيضا تسأل الأخت في الإسلام من بغداد في العراق، تقول هل الإمام بالقلب كفاية أن يكون الإنسان مسلما بعيدا عن الصلاة والصوم والزكاة؟
2: لا يكفي الإمام بالقلب، لا يكفي عن الصلاة وغيرها، يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه خالقه، يجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس، كل هذا لا بد من هذا أصل الدين وأساسه، لكن لا بد مع ذلك من الصلاة وبقية أمور الدين، فإذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصلي كفر، ترك الصلاة كفر.
1: لا.
2: أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقدها وأنها واجبة ولكن تساهل ما يكفر بذلك، يكون عاصي، يكون إيمانه ضعيف، يكون إيمانه ضعيفا ناقصا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي. أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم، وهو أصح قول العلماء، بخلاف بقية الأمور العبادات من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإن تركها ليس بكفر على الصحيح، يعني كفر أكبر، ولكن نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، وكبيرة عظيمة، ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ترك الصيام كبيرة عظيمة، ترك الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر إذا كان مؤمنا بأن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الحج مع الاستطاعة حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل في فعله فلا يكون كافرا بذلك على الصحيح. أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قول العلماء كفرا أكبر، أعوذ بالله، لأن تركها بالكلية. وأما الشهادتان بأشهد بأن الله رب الجميع وإله الجميع وأنه لا إله سواه، يعني لا معبود بحق سواه، والشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة.
1: لا.
2: فذهب جمع من العلم وهو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلما بذلك ولو لم يصلي، إذا كان يعتقد وجوب الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، لكن لا يفعل يستاهل، فعند الأكثر من الفقهاء لا يكون كافرا كفرا أكبر إذا ترك ذلك، يبقى مسلما عاصيا على خطر من دخول النار ولا يكفر بذلك. وذهب جمع من العلم إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو الأرجح كما تقدم وهو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما تقدم في جواب سؤال سابق.
1: نعم.
2: فينبغي الانتباه لهذا. أما بقية أمور الدين الواجبة من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، إذا كان المؤمن بالله ورسوله يعتقد وجوبها ولا ينكر وجوبها، ولكنه قد يتساهل في فعلها، فهذا لا يكون كفرا أكبر، ولكن يكون نقصا في الإيمان، ويكون ضعفا في الإيمان، ويكون عاصيا مستحقا لدخول النار وغضب الله، إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى.
1: لا.
2: لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة الله، فأعلم بذلك أن المعاصي تحت مشيئة الله، ولا يكون بها كافرا كفرا أكبر، بل يكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان.
1: نعم. في الحقيقة أن سؤال الأخت في الإسلام من العراق، هذا السؤال فيه شيء يتردد في بين أوساط الناس، يقولون مثلا الصلاة اشترط لها الإسلام، والحج أيضا اشترط له الإسلام، فأن الإنسان قد يكون مسلما ولو لم يأتي بقية أركان الإسلام أيضا، وأنتم أجبتم على هذا، لكن نريد أيضا تجلية هذا الموضوع.
2: واضح، هو مسلم بالشهادتين.
1: نعم.
2: متى أقر بالشهادتين ووحد الله عز وجل وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، ثم ينظر، فإن صلى تم إسلامه، وإن لم يصلي صار مرتدا، وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتدا، أو أنكر الصيام قال هو واجب الصيام في رمضان صار مرتدا، أو قال الزكاة هي واجبة، زكاة الإسلام هي واجبة صار مرتدا، أو قال الحج مع الاستطاعة غير واجب صار مرتدا، أو استهزأ بالدين أو سب الرسول صار مرتدا، فهمنا؟ هذا ينبغي يكون واضحا. فهو إذا دخل في الإسلام بشهادتين حكم له بالإسلام، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور، فإن استقام على الحق تم إسلامه، وإن وجد منه ما ينقض الإسلام من سب الدين، من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، من جحد لما أوجب الله من صلاة أو صوم، من جحد لما حرم الله، كما لو قال الزنا حلال يرتد عن الإسلام بهذا ولو صلى وصل، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، لو قال إن الزنا حلال وهو يعلم الأدلة وقد قمت عليه الحجة يكون كافرا بالله كفرا أكبر أعوذ بالله. أو قال الخمر حلال وقد بين له الأدلة ووضحت له الأدلة ثم أصر يقول الخمر حلال يكون كفر أكبر رد عن الإسلام أعوذ بالله. أو قال مثلا إن العقوق وهي أقوال ذي حلال يكون رد عن الإسلام أعوذ بالله. أو قال إن شاءت الزور حلال يكون رد عن الإسلام بعد أن يبين لها الأدلة الشرعية. كذلك إذا قال الصلاة مهم واجبة، الزكاة مهم واجبة، رمضان صيام رمضان مهم واجب، الحج مع الإسلام مهم واجب، كل هذه نواقض من نواقض الإسلام يكون كافرا. إنما الخلاف إذا قال الصلاة واجبة ولكن لا أصلي، هذا محل الخلاف. هل يكفر أو ما يكفر؟ هو يقول الصلاة واجبة ولكن أنا أتساهل ما أصلي. فجمهور الفقهاء يقولون لا يكفر، ويكون عاصيا استتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. وذهب آخر من العلم هو مقوال الصحابة رضي الله عنهم أنه يكفر بها كفرا أكبر، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يصلي ليس بأخ من الدين.
3: نعم. بقية سؤالها تقول فيه: هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟
2: لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، كما عندها مال ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من الأعمال، أو صناعة تحسنها، نساجة غير ذلك، شيء تستطيعه على وجه لا تخلط به مع الرجال، لا تخلط به مع الرجال في بيتها في محل مصون لا ليس فيه ريبة، تعمل الشيء تستطيع من نساجة من خرازة من حدادة من أي ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية. أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.
3: نعم. سؤالها الأخير تسأل تقول: قرأت في كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة عن ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. والسؤال: هل يعني هذا الدعاء عدولا عن الانتحار؟ وفي أي وقت من الصلاة يمكن أن يستجاب لمثل هذا الدعاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
2: نعم، ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها، ليس المسلم أن ينتحر ولا للمسلم أن تنتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر. ولا بأس بهذا الدعاء، يقول الإنسان في صلاته وغيرها: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من رواية النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان النبي يدعو بهذه الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر دعوات أخرى. فالمقصود أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحديث أنس بن مالك هذا الذي ذكرت السائلة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث عظيم، هو يدل على أنه لا حرج في السؤال هذا: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا دعا بهذا الدعاء في السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام فهو حسن، لأن السجود يستجاب فيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل فأكثر الدعاء. وهكذا الدعاء في آخر الصلاة دعاء في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما علم أصحابه التحيات وقال لهم بعدما علمه الشهادة: قال ثم لا يتخير من الدعاء جبه إليه يده، بعدما علمه التشهد قال: ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه يده. فالمؤمن يدعو في آخر الصلاة بما يسر الله من الدعوات الطيبة، وهكذا في السجود. نعم.
3: هذه رسالة وردت من المستمع محمود الرشدة من أبها، يسأل عن رمي الجمار في يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق. يقول السادة المشرفين على برنامج على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم فضيلتكم بعرض سؤالي هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز ليتكرم بدراسة موضعي وإعطائي الحل المناسب، وهو أنني قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملائي حجوا أكثر من مرة، والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقط، أي لم نبقى في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يوم واحد، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومين، على اعتبار اليومين اليوم الأول اللي هو العيد واليوم الثاني من أيام العيد. أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك ولكم الشكر، وما يجب علي من القيام بعمل بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيرا، وشكرا لكم.
2: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرمي الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم ذبيحة كالضحية، يعني إما جذعان أو ثني مأز أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة تذبح في مكة وتوزع بين الفقراء وراهب مكة، هذا هو الذي عليه، لأن الواجب يرمي يوم العيد ويوم الإبادة، والأيام التي فيها التعجل في أيام التشريق ثلاثة التي قال الله فيها سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه أيام التشريق، أولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها. فالواجب على الحجاج يرمي يوم العيد جمرة العقبة والأفضل في الضحى، ومن رماها في آخر الليل في ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزاء، كله رمي في النصف الأخير من ليلة العيد ولا سيما الضعفاء ويوم العيد كله رمي. أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر، إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب التعجل في يوم الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب إلى مكة يطوفه الوداع، هذا لا بأس، ولا يوم العيد منها، فالأولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشر. فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس أن يتعجل فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج كما طاف طواف الحج، ويجزي عن طواف الوداع إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى بلاد السافر الحال أجزأه عن طواف الوداع. وإن طاف طواف الحج والعيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل.
3: لا.
2: والذي خرج في اليوم الثاني عشر أو في آخر يوم الحادي عشر ولم يرمي إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط، يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاث، فقد غلط وعليه دم كما تقدم، لأنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم الثاني عشر.
3: نعم. لكن ألا يدخل هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفر لأمة الخطأ والنسيان؟
2: هذا ترك واجبات مبدأ عند العلماء.
3: نعم.
2: ترك الواجبات ما يدخل في هذا.
3: نعم.
2: هذا في المحظورات.
3: نعم.
2: أما هذا ما يدخل فيه. وإذا كان باس ليلة 12 في منى وهو قادر فعليه أيضا عن هذا دم أو صدقة.
3: نعم.
2: إذا كان ليلة 12 ما بات في منى، بات في مكة وهو قادر عند منزل في منى يستطيع، فلا ينبغي يصدق بشيء أو يفني عن ذلك.
3: لا. شكرا لكم أيها السادة. إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، والأخ المستمع محمود الرشدة من أبها المجاردة، ويسأل عن أشياء ارتكبها في حج هذا العام. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله مع تحيات المهندس الإذاعي عبد الرحمن سليمان القماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي

أرضاها أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدن في الرضاعة. النساء صحتهن تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدن في موضوع الرضاعة حتى تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها، وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته، وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من إيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة،
1: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقوق وواجبات العاقد قبل الدخول بالزوجة. إذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فإنها تصير زوجة له، ويترتب على ذلك الحقوق الزوجية المعروفة، ومنها: 1- حل الاستمتاع المشروع بين الرجل وزوجته. 2- ثبوت نسب ما حملت به بعد العقد للزوج، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف. 3- وجوب المهر الذي اتفق عليه في العقد للزوجة، ويصبح المهر دينا في ذمة الزوج، ويستقر المهر ويتأكد بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. ومن حق الزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها. 4- ثبوت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. 5- وفي مسألة النفقة، فالراجح أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك وكان التقصير من جهته، كما لو امتنع عن دفع المهر لها أو لم يوفر مسكنا مناسبا لها.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن القضية كلها ليست سوى تقوى قلب في مقر عمله، وقد تولى السؤدد والمنصب، وقد اتقى الله سبحانه وتعالى في عمله، وله أن يفعل ما يشاء دون أن يسأله أو يراقبه أحد، فهو رأس الهرم. ثم لما أراد أن يطبع ورقة خاصة له تورع ولم يطبعها من طابعة العمل. قيل له: لماذا لا تطبع؟ قال: هذه الأوراق والطابعة للعمل وليست ملكا لي. كم نحتاج لمثل هذا الورع؟ كم نحتاج لتبرئة أموالنا من الحرام؟ أرجوك اسمح لتمتماتك ودعواتك أن تصل للسماء بطيب كسبك ونقاء لقمة طعام تدخلها في جوفك وجوف أولادك. ذكرت ذلك الرجل الذي أخبرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة. قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام. يمتثل المؤمن العاقل لقول ربه سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ختاما: لما أبصرت الحياة علمت أن القضية كلها ليست سوى تقوى قلب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام كما في رواية مسلم، ويقول: اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم وأستجير بك أن تنجيني من عذاب القبر، وهو عقوبته وفتنته، لأنه أول منزل من منازل الآخرة، ومن نجا وخلص من عذاب القبر فما بعده من منازل الآخرة أيسر منه وأسهل، ومن عذاب النار، وهي النار التي أعدها الله تعالى عقابا لمن خالف أمره وعصاه، أعاذنا الله منها بفضله ورحمته. ومن صفات المؤمنين أصحاب العقول الصحيحة والقلوب السليمة أنهم يستعيذون منها دوما، ومن سلم من النار وزحزح عنها فإنه يدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الامتحان، وما من عبد إلا وهو معرض للابتلاء والفتن في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الاستعاذة من الفتن، وفتنة المحيا يدخل فيها جميع أنواع الفتن التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا كالكفر والبدع والشهوات والفسوق، وفتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة، وفتنة القبر كسؤال الملكين وغير ذلك. وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال، أي أن أصدقه أو أقع تحت إغوائه، وهو أعظم الفتن وأخطرها في الدنيا، ولذلك حذرت الأنبياء جميعا أممها من شره ومن فتنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته في كل صلاة، وبين أن فتنته أعظم الفتن منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل. رواه أبو يعلى والبيهقي. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا: الدال على الخير كفاعله. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. رواه البزار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وفي رواية لابن ماجه قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم
جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.